انضمام إلى جماعة إرهابية ودخول منطقة نزاع محظورة، فيما أكدت الشرطة مواصلة التحقيقات مع العائدين من مخيمات سوريا. تراقب وزارة الصحة تفشي فيروس الإيبولا في أفريقيا، لكنها أكدت أنها لا تنوي إعلان قيود سفر مماثلة لتلك التي اعتمدتها الولايات المتحدة وكندا، حيث تجاوز عدد الإصابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1077 حالة، ما دفع عدة دول إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها حظر السفر وتنفيذ الحجر الصحي على القادمين من المناطق المتضررة. وأوضحت السلطات الأسترالية أن خطر انتقال الفيروس إلى البلاد ما زال منخفضا، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة الوضع والتنسيق مع المنظمات الدولية للحد من انتشار المرض، في ظل تصنيف منظمة الصحة العالمية التفشي كحالة طوارئ صحية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي جبهة لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته تجاوزت نهر الليطاني، فيما شنت القوات الإسرائيلية غارة على منطقة أشويفات جنوبية بيروت. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مسؤولاً في المنظومة الصاروخية لحزب الله. في المقابل، أعلنت المقاومة استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية جنوبية لبنان، فيما أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل مجندة وإصابة جنود آخرين. وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الكويت، وصفته بأنه خرق لوقف إطلاق النار، مؤكدة شن غارات على موقع عسكري إيراني قالت إنه شكل تهديداً لقواتها ولحركة الملاحة في مضيق هرمز. حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي من أن أوروبا تتجه بسرعة نحو مواجهة مع موسكو، وقال بوليانسكي إن بلاده تمتلك مؤشرات تفيد بأن المسيرات المستخدمة في الهجمات الأخيرة قد تكون انطلقت من أراضي دول تابعة لحلف الناتو، محذرا من أن أي تورط مباشر لدول الحلف سيستدعي ردا قاسيا من جانب روسيا. وفي سياق متصل، قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو إن الهجوم الروسي المتوقع على كييف قد يقع في أي لحظة، بعد أن طلبت موسكو من دبلوماسيين غربيين مغادرة العاصمة الأوكرانية. أخيرا، احتفل المسلمون في مختلف الأرجاء بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث أدى ملايين المصلين صلاة العيد في المساجد والساحات العامة في مشاهد عكست أجواء عبقة ووحدة الشعائر، وشهدت غزة وسوريا وباكستان وإندونيسيا والعراق ولبنان ومصر والمغرب وماليزيا والسودان وغيرها من البلدان توافدا كبيرا للمصلين، حيث صدحت التكبيرات وتبادل المواطنون التهاني في أجواء العيد. أعزائي المتابعين، مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز. أشكركم على طيب المتابعة، ولكم منا ألف تحية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

0: لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.
1: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدس عن الأنداد وأحصى كل شيء عددا وتنزه عن الأشباه ولم يزل فردا صمدا، والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأبرار وأصحابه الأطهار الأنجاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. أيها المسلمون الكرام، يقول الله جل وعز في القرآن الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. أحبابنا، إن إفراد الأمة الإسلامية على اختلاف ألسنتهم وتباعد ديارهم يظللهم كل عام عيدان مباركان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. أما عيد الفطر فإنه يأتي بعد شهر عبادة وطاعة، شهر جعله الله خير الشهور وجعل فيه ليلة القدر خير الليالي. أما عيد الأضحى المبارك فإنه يأتي بعد يوم جعله الله أفضل أيام السنة، ألا وهو يوم عرفة، اليوم الذي يقف فيه المسلمون في عرفة في مشهد بالغ التأثير وموقف تهتز له المشاعر والقلوب، وها هم حجاج بيت الله يكبرون في أرض الحرم فيتردد صدى تكبيرهم في الآفاق، فتجدنا نردد معهم: الله أكبر الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نعم، اجتمعوا هناك وقد أدوا المناسك وهم يوثقون بينهم عرى الإخاء ليكونوا كجسم واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كل هذا يحضرنا ونحن بأمس الحاجة إلى أن نستلهم بعضا من الدروس والمعاني السامية التي تضمنته هذه الآية، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير.

أحبابنا الكرام، إذن اليوم هو الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ومن أيام التشريق المباركة، وهي الأيام التي قال عنها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فنجدد التهاني للمستمعين الكرام، ونسأل الله أن يملأ هذه الأيام بالطمأنينة والبركة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ومن الجميع صالح الأعمال والطاعات. آمين.

إذن أحبابنا الكرام، اليوم هو الجمعة 12 من ذي الحجة من السنة الهجرية 1447 الموافق 29 من مايو أيار من سنة 2026.

أحبابنا، بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم فهي على النحو التالي: أذان الظهر بيدخل الساعة 11:56 دقيقة، أما العصر فالساعة 2:39 دقيقة، بالنسبة لأذان المغرب الساعة 4:58 دقيقة، أما العشاء فالساعة 6:22 دقيقة. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد السبت 30 ماي بيدخل الساعة 25 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:50 دقيقة.

منرحب بجميع مستمعينا الكرام، من لكم أهلا وسهلا فيكم، بالأخص اللي عم يرسلنا على الواتساب الخاص بالإذاعة. من

0: أخوات وأخوة يعني مصبحين علينا من أبكر من هيك، فمنحييهم جميعا إن شاء الله تعالى، ومنشكركم على حسن اختياركم لهالإذاعة الكريمة.
1: كعبة محلى محلى ذكرى.

نعم، الكعبة محلاها، الله يرزقنا الحج والعمرة والزيارة ونكحل عيوننا برؤية الكعبة المشرفة.

0: نعم، الله يرزقنا جميعاً زيارة الكعبة المشرفة والطواف حولها والصلاة عندها، ويرزق كل مشتاق حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً. اللهم ارزقنا إلنا ولكم جميعاً ولكل المستمعين وما كانوا زيارة الكعبة المشرفة، وأن تكونوا جميعاً بخير وصحة وعافية وبركة.
1: يا محلى ذكرى هي مثل الشمس بتظهر حلوة منورة.
0: نشكر كل اللي هن معنا على السماع، لأنه بيسعدنا وجودكم معنا عبر الأثير، ومنبعث لكم أطيب الأمنيات والدعوات بأن تكون أيامكم عامرة بالخير والمحبة والطمأنينة، وأن يعيد الله هذه المناسبات المباركة عليكم وعلى أحبتكم بالصحة والسعادة وراحة البال. آمين.

مستمعينا الكرام، حنكلمكم بفقرتنا الأولى لليوم عن أيام التشريق الثلاثة. كمان عنا فقرة تانية حنكلمكم عن كعبة الحسن.

مستمعينا الكرام، درجة الحرارة بسيدني هلأ 18، حترتفع اليوم لتوصل بأقصاها للعشرين، ولكن بيقولوا أنه الأحساس فيها هو أقل من هيك، يعني تقريباً 14، وسرعة الرياح هي 46 كيلومتر بالساعة. طقس ماطر، احتمالية الشتاء هي 90%. أما بالنسبة لبكرة السبت فطقس مشمس وغائم جزئيا، درجة الحرارة المنخفضة 12، حترتفع لتوصل بأقصاها ل 19. حسب ما ذاكرين بالنسبة للأحد كمان طقس غائم وماطر، احتمالية الشتاء هي 55%، ودرجة الحرارة المنخفضة 11، المرتفعة 18. أما بالنسبة ليجونة درجة الحرارة هلأ 18، حترتفع لتوصل لل 21. كمان بالنسبة لتشستر هيل كمان نفس الشيء، درجة الحرارة المرتفعة 21. اليوم كمان هو حسب ما ذاكرين 70% احتمالية الشتاء وطقس غائم. أما بالنسبة للسبت فطقس مشمس وغائم جزئيا، درجة الحرارة المرتفعة 19. أما نهار الأحد فحسب ما ذكرين طقس مشمس بتشستر هيل، ودرجة الحرارة المنخفضة 10، المرتفعة حتوصل بأقصاها ل 18. والله أعلم.

برجع بجدد التحية والمعايدة بعيد الأضحى المبارك لجميع مستمعينا الكرام، كل الأصحاب والأحباب والأهل والأقارب إن شاء الله تعالى، وكل اللي بعت لي مسجز على الواتساب الخاص فيني برجع بعايدهم وبقول لهم عيد أضحى مبارك عليكم جميعا إن شاء الله تعالى، وجمعة مباركة عليكم أينما كنتم إن شاء الله تعالى، أنتوا جميع أحبابكم وأصحابكم وكل اللي بيعزوا عليكم إن شاء الله تعالى. أحبابنا حنتابع بهالإنشودي وبعدها مننتقل لفقرتنا الأولى لليوم إن شاء الله تعالى، وبعدها منرجع لكم، واللي بيحب يسمع أي إنشودي على الهواء مباشرة بتقدروا تبعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة واللي هو رقمه 0410830930.

أيام التشريق الثلاثة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، لما كان عيد النحر أكبر العيدين وأفضلها ويجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل الموسم، كانت لهم فيه أعياد قبله وبعده، فقبله يوم عرفة وبعده أيام التشريق، وكل هذه الأيام أعياد لأهل الموسم، كما في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، خرجه أهل السنن وصححه الترمذي. ولهذا لا يشرع لأهل الموسم صوم يوم عرفة، لأنه أول أعيادهم وأكبر مجامعهم، وقد أفطره النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة والناس ينظرون إليه. وأيام التشريق الثلاثة هي أيام عيد أيضا، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي بمكة أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فلا يصومن أحد. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. وخرج مسلم في صحيحه عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ورواه الإمام مالك وأحمد وأبو داود والنسائي.

أحبابنا الكرام، وأيام منى هي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي 3 أيام بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى 3. ثم تلا قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. صدق الله العظيم. خرجه أهل السنن 4: الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة، ورواه الإمام أحمد والدارمي، وهذا صريح في أنها أيام التشريق. أحبابنا الكرام، وقد أمر الله عز وجل بذكره في هذه الأيام المعدودات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. وذكر الله عز وجل المأمور به في أيام التشريق أنواع متعددة، منها ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها، وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق، ومنها ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك، فإن وقت الهدايا والأضاحي يمتد إلى آخر أيام التشريق، ومنها ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب، فإن المشروع في الأكل والشرب أن يسمي الله في أوله ويحمده في آخره. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم والترمذي. ومن أنواع ذكر الله عز وجل ذكره بالتكبير عند رمي الجمار أيام التشريق، وهذا يختص به أهل الموسم، ومنها أيضا ذكر الله تعالى المطلق، فإنه يستحب الإكثار منه في أيام التشريق، وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يكبر بمنى في قبته، فيسمعه الناس فيكبرون فترتج منى تكبيرا. ففي صحيح البخاري باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.

أحبابنا الكرام، قال الله تعالى في سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباؤكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله عز وجل وطاعته، وإنما نهي عن صيام أيام التشريق لأنها أعياد للمسلمين مع يوم النحر، فلا تصام بمنى ولا غيرها. مستمعينا، وفي النهي عن صيام هذه الأيام أي أيام التشريق والأمر بالأكل فيها والشرب سر حسن، وهو أن الله عز وجل لما علم ما يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك، شرع لهم الاستراحة عقيب ذلك بالإقامة بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وأمرهم بالأكل فيها من لحوم نسكهم لطفا من الله بهم ورأفة ورحمة، وشاركهم أيضا أهل الأمصار في ذلك لأن أهل الأمصار شاركوهم في حصول المغفرة والاجتهاد في عشر ذي الحجة بالصوم والذكر والاجتهاد في العبادات، وشاركوهم في حصول المغفرة وفي التقرب إلى الله بإراقة دماء الأضاحي، فشاركوهم في أعيادهم، واشترك الجميع في الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشرب كما اشتركوا جميعا في أيام العشر في الاجتهاد في الطاعة. فأيام التشريق أحبابنا الكرام يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب ونعيم قلوبهم بالأكل والشرب ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعمة، وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات. وأما من استعان بنعم الله على معاصيه فما شكره حق شكره. وقد قال بعض الواعظين: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

قال الله جل وعز: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق الله العظيم.

0: كعبة الحصن.
1: كعبة محلى محلى ذكرى.
0: أحبابنا الكرام، هذه كعبة الحصن تبدت كالمليحة في خمارها الأسود، تكسوها ثياب المجد والسؤدد، فتزداد بهاء وجمالا.
1: كعبة محلى
0: تتعطر بلفحات الأنس كدرة تشع في الوادي بين شموخ الأخشبين، قبلة الإقبال وكعبة الآمال.

أحبها الصادق الأمين، فشمل بالبر أهلها وجمع بالأمن شملها، ذات فضل وإفضال وقبول وإقبال وجلال وإجلال. تحيط بها مكة من كل جانب، بناها آدم عليه السلام، ورفع قواعدها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فعاش وارتوى بناداها الجود، وتكاثر إلى ناديها الرهط والوفود، وجرى بها بحر السماح، ويتردد بين جنباتها حي على الفلاح، بأبلغ ألفاظ الفصاح، فأتوها من كل فج عميق، وقصدوها من كل قطر سحيق، بالركوع والسجود يغص فناؤها، وحلقات الذكر بنارات ضياؤها، فهي شفاء للداء، منها تفتقت الأسرار، وفي رحابها انفلقت الأنوار، في غار حراء تنزلت الحقائق، فأعجزت الخلائق، فهي ملتقى الدروب، بما حباها علام الغيوب، ركنها في الحق سهم سديد.

في رحابها أعلن التوحيد، وهو حق الله على العبيد، فهو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رغم أنف من كفر وجحد.

ومكة بلد الله الحرام، مهبط الوحي، فيها تنزلت أول آيات القرآن ومولد سيد ولد عدنان، وهي أوسط البلدان ومربط خيول أهل الإيمان، ولا يجتمع فيها دينان، وفيها تضاعف الحسنات في الصلوات، بلد الصحابة والمهاجرين.

نعم أحبابنا الكرام، فهنيئا لمن كتب الله لهم زيارتها ومجاورتها، فنظروا إلى كعبة الحسن بقلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم فيها من خائف أرقه الخوف وأقلقه، وأحسن الظن بوعد الله وصدقه، وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه، ومن نار جهنم أنقذه الله وأعتقه، ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه.

اللهم ارزقنا الحج والعمرة، واجعل لنا في مكة قرارا، وارزقنا فيها رزقا حلالا، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.

مستمعينا الكرام، لهم بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم، وفي الختام نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام وزيارة الكعبة المشرفة، وأن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. نشكر حسن متابعتكم ومحبتكم الدائمة، ونتمنى أن نكون قد أمضينا معكم وقتا طيبا في هذه الأيام المباركة من عيد الأضحى المبارك. دمتم بخير وسعادة، وإلى لقاء قريب بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بألف خير.

مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجة وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل جليل المقدار كثير الأنوار.

السلام عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: لا شريك لك. وسلموا.

0: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2FM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا انصرنا على القوم الظالمين، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماماً.

العيد مشتق من العود لتكرره كل عام، وقيل لعود السرور بعوده، وجعل الله عز وجل في العيد صلاة، سواء كان عيد الفطر ولا عيد الأضحى. هذه الصلاة وردت في القرآن الكريم في صلاة الأضحى في قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وأراد الله عز وجل بذلك صلاة الأضحى والذبح. وأول عيد صلاه النبي عليه الصلاة والسلام هو عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ولم يتركها بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وهي ليست واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله عن الصلاة: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فقال السائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإذا هي سنة مؤكدة قد واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل، أي هنالك قول آخر، بأنها فرض كفاية، يعني منهم من قال هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال عن صلاة العيد إنها فرض كفاية، نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام، ولأنها يتوالى فيها التكبير، فأشبهت صلاة الجنازة. وأجمع علماء المسلمين على أنها ليست فرض عين، يعني الخلاف، بعضهم من قال هي سنة مؤكدة، وبعضهم من قال هي فرض كفاية، لكنها ليست فرض عين. ولا يجوز صيام يوم العيد سواء يوم الفطر أو يوم الأضحى. فصلاة العيد هذه من الشعائر العظيمة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها. والعيد في الإسلام هو شأنه عظيم، لأنه قرن بشعيرة دينية مهمة. عيد الفطر قرن بشهر رمضان المبارك، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى على تمامه، وإظهار الفرح والسرور فيه لأجل أننا أطعنا الله سبحانه وتعالى. وكذلك عيد الأضحى مقرون بهذه الأيام العظيمة وبالحج، هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فإذا الأعياد التي جعلت في ديننا هي من شعائر الإسلام، هي من شعائر الإسلام. كيف يوم الفطر؟ ماذا يسمى في السماوات بين الملائكة؟ يسمى بيوم الجائزة. ففيه يكون المسلمون قد خرجوا من أعظم شهور السنة، أنهوا فريضة الصيام، فكان ذلك جائزة لهم، والله عز وجل أعلم بمن أعتقت رقبته من النار. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الماضي كان يوجد يومان، هذا عند الجاهلية، كان في بكل سنة في يومين بيلعبوا فيهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ماذا قال لهم؟ قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أبدل الله عز وجل هذه الأمة يومي اللعب واللهو بيومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. فنحن نعتبر هذه الأعياد هي من الأمور التي تعتبر من شعائر الإسلام، ونكتسب فيها الأجر والثواب. وعندنا يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع الذي يتكرر في كل أسبوع، وفيه أيضا أسرار عجيبة لمن استثمرها ولمن عرف قيمتها. فالله تبارك وتعالى أكرمنا
ومن علينا، فجعل هذه الأعياد وكأنها جوائز للمؤمنين، وخاصة عندما نسمع هذه التكبيرات على المآذن ومن الناس: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمات عظيمة جدا فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه تزيد في إيمان الإنسان، وخاصة عندما نأخذ أولادنا إلى الصلاة فيسمعون هذه التكبيرات وقلوبهم تتعلق بشعائر الدين، فهذا أمر عظيم ينبغي أن نحافظ عليه. وصلاة العيدين سنة مؤكدة كما قلنا، ولو لمنفرد أو مسافر أو حتى امرأة ولو صلت وحدها في بيتها، لكن الجماعة في صلاة العيد لا شك أنها أفضل، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها، ويسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح اللي هو وقت صلاة الضحى، وتصير قضاء بالزوال أي بزوال الشمس عن وسط السماء، يعني إذا دخل وقت الظهر خلص انتهى وقتها. ويكره أداء صلاة العيد قبل ذلك، قبل ارتفاع الشمس قدر رمح، من صليها ركعتين كما هو معلوم، والأكمل أن يكبر 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. يعني هذه التكبيرات تكون في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام، يكبر الإمام أو المصلي 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد أن يذكر تكبيرة القيام يكبر 5 تكبيرات قبل أن يشرع في قراءة القرآن. فإذا شرع في القرآن فلا يعود إلى التكبير، كأن نسي التكبيرات ثم شرع في القراءة، خلاص لا يعود إلى التكبير والصلاة تصح. وتسن 2 خطبات بعدها، الجمعة يخطب الإمام ثم يصلي، أما في العيد يصلي ثم بعد ذلك يخطب، وفيها من الشروط والأركان كما في الجمعة. ويسن أيضا للإمام إذا أراد أن يخطب أن يكبر قبل ابتداء الخطبة الأولى 9 تكبيرات وقبل البدء بالثانية 7 تكبيرات. إذن بالصلاة بالركعة الأولى 7 غير تكبيرة الإحرام، وبالركعة الثانية 5 غير تكبيرة القيام، أما بالخطبة ف9 ب7 مش 7 ب5. هذه التكبيرات تفعل هكذا، تؤدى هكذا في الصلاة وكذلك في الخطبة. ويسن أن يأكل المرء قبل صلاة عيد الفطر، قبل أن يذهب إلى الصلاة يأكل شيئا. ويسن أن يمسك عن الأكل في صلاة عيد الأضحى إلى ما بعد الصلاة، العكس، يعني بالفطر السنة أن تأكل شيئا ثم تذهب إلى الصلاة، يعني قبل الذهاب إلى الصلاة تكون قد أكلت شيئا، أما في الأضحى فالعكس، تأكل بعد الصلاة.

عيد الفطر عما قبله الذي كان الأكل فيه حراما، بخلافه في إيه؟ في صلاة عيد الأضحى. والشرب كذلك هو كالأكل. ويسن أيضا أن يحيي المرء ليلة العيد، يحييها بالصلاة، يحييها بالذكر، يحييها بالدعاء. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث، ورد في الحديث: من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا أسانيده ضعيفة، وقيل إنه موقوف، ولكن مع ذلك استحب الإحياء. ومعروف أن الحديث ولو كان ضعيفا إن لم يكن مكذوبا، الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. والشافعي رضي الله عنه وأرضاه ذكر في كتابه الأم قال: بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. فمن جملة هذه الليالي التي يستجاب فيها الدعاء ليلة الأضحى، ليلة عيد الأضحى. ويسن التبكير بالخروج لصلاة العيد بعد أداء صلاة الصبح، حتى يأخذ الإنسان مجلسه في المسجد أو في المكان الذي تقام فيه الصلاة. وأما الخطيب الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة. ويسن أن يكون خروجه للصلاة ماشيا لا راكبا، هذا الأفضل. طبعا كل واحد على حسب الظروف، أحيانا قد يكون ما في مسجد واحد حوالين بيته أو عنده مشكلة صحية، لكن إن استطاع فالأفضل أن يخرج ماشيا. ويسن أيضا الغسل للعيدين كما تعرفون، هذا للفطر وللأضحى، حتى وإن لم يحضر الصلاة، لأنه يوم زينة ويدخل وقت الاغتسال بنصف الليل، والأحسن أن يغتسل بعد الفجر. ويسن أيضا أن يتزين بأحسن ثيابه ويتطيب، ويعني من حيث الثياب يلبس أنظف الثياب ويتزين في ثيابه، ومن حيث النظافة يعتني بأمر نظافته، وكذلك يعتني بكل الأمور التي ينبغي أن يظهرها، حتى يعني الطيب، الرائحة الحسنة، كل هذه الأمور هي مستحبة ينبغي على الإنسان أن يفعلها. هذه الصلاة هي من شعائر الإسلام، فلذلك ينبغي على المرء أن يحافظ عليها. وفي العيد ينبغي أيضا أن يتفقد أهله، وأن يزور أرحامه، وأن يعتني بهذه العبادة، لأن صلة الأرحام جعلت من العبادات العظيمة، كما أن قطيعة الرحم يعد من الكبائر، من الكبائر، فقاطع الرحم فاسق. فلذلك ينبغي على الإنسان ألا يقطع هذه الصلة لأقاربه وأرحامه، وإنما ينبغي عليه أن يتمسك بهذا الأمر. والذي يزور أرحامه في الأعياد ويشاركهم في أفراحهم، في أتراحهم، يعني لو اقتصر على العيد، بالأعياد بزور أرحامه، وأيضا إذا صار في فرح، صار في عزاء، شاركهم، وقف معهم، هذا لا يعد قاطعا لرحمه، لا يعد قاطعا لرحمه. لكن الذين يقطعون أرحامهم فهؤلاء ذنبهم كبير عند الله سبحانه وتعالى. وفي عندنا أمر مهم كمان، السؤال الذي يسأل كثيرا: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، هل تسقط صلاة الجمعة؟ فلا يلزمنا أن نصلي صلاة الجمعة لأنه صلينا العيد، فخلص هيك بتسقط صلاة الجمعة؟ الجواب: لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لأنه صلاة العيد سنة

مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتمة، صلاة العيد سنة مؤكدة، وصلاة الجمعة فريضة محتمة، والسنة لا تسقط الفريضة ولا تجزي عنها. والله ماذا قال في القرآن في سورة الجمعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما ما جاء في البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته يا أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، مراده العيد والجمعة، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. ولم ينكر عليه أحد. العالية الذين اللي ذكروا في قول سيدنا عثمان، العالية قرية في المدينة المنورة من جهة الشرق. فقال الشافعي إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى، مثل أهل العالية الذين حضروا من القرى، وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد، لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد. وفي أهل القرى وجهان، هنا بفرع في وجه عمن صلى العيد بالنسبة لي، هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ هنا ذكرت أقوال، فقالوا إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، وهذا ذكر في كتاب المغني للحنابلة. وكذلك قالوا إذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز. فهذا عند الحنابلة يذكرون هذه المسألة، وكذلك يفصلون في من صلى العيد، وهذا يشمل المأمومة للإمام، ولكن ذهب الشافعي إلى أن الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، لأن صلاة العيد سنة وصلاة الجمعة فريضة. فنقول اذهبوا لصلاة الجمعة، هذه الصلاة لا تأخذ وقتا طويلا، لذلك حافظوا عليها، ولو صليتم العيد اذهبوا لصلاة الجمعة. فالاحتياط في الدين يقتضي المحافظة على إيه؟ على الصلاتين في ذلك اليوم، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. يعني إذا ولو وجدنا قولا، لكن الجمهور ذهبوا إلى ما ذكرته بداية، فلذلك حافظوا عليها ولا تتركوا صلاة الجمعة، لا تتركوا صلاة الجمعة. أحيانا الإنسان يسمع إلى بعض الأقوال فيأخذ بالأسهل، لكن نقول خذ بالأحوط واعمل بالرخص. انتبهوا، خذ بالأحوط واعمل بالرخص. يعني مثل إيش الرخص؟ واحد مسافر بيجمع بيقصر مثلا، هذه رخصة خذ بها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي فرائضه. لكن في مثل هذه المسائل، يعني الأكثر من العلماء قالوا تبقى الجمعة عليه، لأن السنة لا تسقط الفريضة. ويوجد قول آخر، خذ بما ذهب إليه الأكثر فصلي صلاة الجمعة. وحتى الإنسان اللي بيصير بده يسأل وأكثر وأكثر وأكثر وبده يبحبش ويدور، أخلص يعني صلي هالجمعة يا أخي، صلي هالجمعة وخلص. بالنهاية فيها أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فكنا قد تكلمنا عن أمر صلة الأرحام، وصلة الأرحام كما قلنا هي من الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، ولا ننتقي
في زياراتنا لأرحامنا، وإنما نزور الأرحام الذين زارونا والأرحام الذين قطعونا. لأنه بأي عيلة بتلاقي مثلا في ناس من قرايبك من أرحامك، يا أخي هم بزوروكاش، أنت كل سنة بتظلك تروح تروح تروح تروح، عم تستنى يجوا عندك ما جوش. فكثير من الناس شو بيعمل؟ بيقول لك يا الله أنا عم بطبق المعامل بالمثل، عم بطبق المعامل بالمثل. هلأ هون ما بيزبط، هون بهالمسألة هاي ما بيزبط تعمل المعامل بالمثل، بحيث انه والله انا يا عمي اللي بزورني بزوره، واللي بيقطعني بقطعه، اللي بيسأل عني بسأل عنه، واللي بيسألش عني بسألش عنه. بقول له انت عم بتزور ارحامك طاعة لله وتنفيذا لامر الله، اليس كذلك؟ الجواب بلى، انت تفعل ذلك لله، والله عز وجل أمرك بصلة الأرحام. هلأ مرات يمكن في موقف صاحب لإلك يعني قطعك، رحت بطلت تزور مثلا، إذا شفته بتسلم عليه. احنا عم نحكي عن صلة رحم، وانا عم نحكي عن صلة رحم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. شوفوا الرسول ما اعتبروا هذا البني آدم واصل، يعتبر واصل للرحم. مين هو اللي عم بنقي تنقاي، اللي بزور اللي بزوره بيقطع اللي بيقطعه؟ ليس الواصل بالمكافئ. شو يعني المكافئ؟ مكافئ يعني واحدة بواحدة، بتزورني بزورك، بتحك لي بحك لك. قال له فاللي بيقطعني بقطعه، واللي بزورني بزور. لا، بمبدأ الصلة أنا طاعة لله أزور من زارني وأزور من قطعني، وهذا ثوابه عند الله أعظم. تعرفوا ليه؟ لأنه فيها كسر للنفوس، طاعة لله سبحانه وتعالى. لأنه طبيعي أنك تشعر بهذا الشعور، يا أخي طيب ليه ما بزورني يا أخي؟ طب أنا كل مرة بروح عنده بيجيش. فأنت هنا كسرت نفسك وذهبت وزرت هذا الرحم، لأنك تريد الثواب من الله ولا تريد أن تعصي ربك. قديش كبيرة، قديش كبيرة. فامشي على هذا المبدأ، لأن هذا ما أوصى به الدين، هذا ما دلنا عليه الرسول، هذا ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، من وصل رحمه إذا قطعت. مرات بيكون في مشاكل، خلافات عائلية، فمنحطها على جنب ومنروح منزور. ترى هون الشيطان بيشتغل شغله إنه اوعى تزور فلان وكذا، وهاي الزيارة حيعتبرها إنه ضعف، وراح يفكر إنه والله شفت كيف، انه لولا ما هم الغلطانين كما يجوا لعنا وعلى بابنا. هذا دليل على انهم غلطان، بديش انا ياخذ فكر عني زي هيك، فبديش ازوره. الشيطان عم يشتغل فيك. كيف الواحد بيقطع وساوس الشيطان؟ بان يلتزم بحكم الله. الله اوجب علي ذلك ام لا؟ الجواب ان الله اوجب ذلك عليك، فلا تلتفت بعدها الى وساوس الشيطان، واطع ربك واذهب لزيارتهم. بعدين شو ما قال يقول، انت ليش رايح؟ شو نيتك؟ مدام نيتك لله، ولا تسأل بشو اخذ فكرة، شو عمل، مدام انت عملت الصح يا اخي، واخذ فكرة عنك، واخذ فكرة عنك. احنا مرات قاعدين منجلد انفسنا، ومنفري بحالنا، ومندمر حالنا على ايش رح يقولوا عنا. ما تجعل هذا هم لإلك ابدا، انه الناس ما تفري بحالك وانت بتفكر ايش الناس ده تاخذ فكرة. انت اعمل الصح وما عليك. تعرفوا اللي بيتخذ هذا مبدأ لإله، وانا هدفي ارضاء الله، انا افعل ما
يرضي ربي علي. اللي بيمشي على هذا المبدأ بيبطل عنده هاي الشغلة إن الناس بتفكر فيها إنه الناس شو حتحكي، ولا بيصير فارق عنده أبدا، فهو بيرتاح لأنه عود نفسه على هذا. لأنه اليوم كثير من الناس عم تعمل شغلات كثير بحياتها وبترهق أنفسها بس كرمال الناس شو بدها تحكي. يا أخي ولو حكت، هل يضرك عند الله إذا تكلموا عليك؟ أساءوا بك الظن، ظنوا بك الظنون. يا أخي شو فارق عندك وظنوا فيك؟ ما بدي يظنوا في أنت، المهم أن يرضى الله عنك. بعد هيك فلان سخط عليك، فلان ما رضي عنك، فلان ما طاقك، شو فرق عندك؟ إذا كان أنت تريد رضا الله سبحانه وتعالى، شو حتفرق عندك إنه فلان أخذ عنك فكرة بكذا وكذا؟ أحيانا أنت بتعمل الصح والناس بتنتقدك، تفعل ما أوجبه الله عليك والناس ينتقدونك. بتعرف إنه مرات في صلة الأرحام اللي هي واجبة بيصير يقول شو جابوا هذا، كيف يجي زورنا يعني ببيتنا؟ طيب لأنكم رحم ما بتقبلوا. ليه؟ لأنه تعودوا إنه ما حدش يجي. إحنا كل شوي عم نقترب من هذا الخطر اللي هو ما حدش بيعرف الثاني، خلص عم تتفكفك العلاقات. الجيران بيعرفوش بعض، إلو 10 و15 و20 سنة. أيام زمان كان الجيران بفصل لك يا تفصيل، هلأ إذا واحد بده يجي يسأل بيعرف شو بده يجاوب، في شو الجار الفلاني بعرفش والله أنا يعني سمعت يمكن اسمه بس، ومرة التقيت معاه هيك مصادفة، صباح الخير صباح النور، بس ما في علاقات. وامتد ذلك إلى الأقارب. فصار الجيل الجديد يبطل يعرف قرايبه لأنه ما بزوروا بعض. مو إذا الكبار ما زاروا بعض، الصغار ما حيعرف إنه هذا ابن عمه وهذا ابن كذا وهذا ابن كذا. وتخيلوا لما يكبروا الصغار ويموتوا الكبار، ولا صغار كانوا يروحوا مع أهلهم يزوروا ولا تعرفوا عليهم، فكبروا لا هذول بيعرف هذول ولا هذول بيعرف هذول، يعني يمكن تطاوشوا بالشارع ويضربوا بعض وهم إيش، وهم قرابتهم كبيرة وهم مش عارفين. هذا يؤدي إلى التفكك، وقد حصل، إلا يعني لسه في ناس محافظين، لكن الصورة العامة عم تتلاشى بصراحة، عم بتقل كثير موضوع صلة الأرحام. وغير هيك صاروا يستغربوا منك إنه أنت رايح تزورهم، صاروا يستغربوا بعض الناس، ما عم بقول الكل أكيد، لكن بعض الناس صاروا يستغربوا لأنه مش متعودين حدا يجي عندهم. هيك صار الموضوع، مش متعودين حدا يجي عندهم. فينبغي علينا نحن أن نحافظ على هذه الفريضة حتى ما نكون فساق. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ احنا ما بدنا نقطع أرحامنا، ما بدنا نكون من هؤلاء الذين تركوا صلة الرحم. وصلة الرحم فيها أسرار عجيبة، من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. بتحب ينزاد ينسأ لك في أجلك، يعني يمد لك في عمرك ويبسط لك في رزقك، يجيك رزق من أسباب الرزق والعمر طبعا بتقدير الله سبحانه وتعالى، اللي هو شو؟ صلة الأرحام. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم ربي كل خير في الدنيا والآخرة وأكرمكم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله أوقاتكم. أعلنت أستراليا بوست رفع رسوم إرسال الطرود المحلية والسريعة بمتوسط 4.95% اعتباراً من الشهر المقبل في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات أسعار الوقود عالمياً، حيث سيرتفع سعر الطرد المتوسط مسبق الدفع من $15.65 إلى $16.40، فيما سيرتفع سعر خدمة إكسبرس بوست للحجم نفسه إلى $20.40. كما تشمل الزيادات خدمات صور جوازات السفر وبطاقات الهوية التي سترتفع أسعارها مع بداية شهر تموز يوليو المقبل. أعلنت السلطات الأسترالية أن 5 أستراليين ومواطنا نيوزيلنديا سيبقون في الحجر الصحي حتى منتصف شهر حزيران يونيو بعد تعرضهم لفيروس هانتا على متن السفينة السياحية. وقد أوضح وزير الصحة مارك باتلر أن فترة الحجر تمتد إلى 42 يوما وفق توصيات منظمة الصحة العالمية بعد ظهور حالتين إضافيتين للفيروس خارج أستراليا. وكان التفشي على متن السفينة أدى إلى وفاة 3 أشخاص، فيما أكدت السلطات أن الركاب الخاضعين للحجر لا يعانون أي أعراض حتى الآن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الكويت، مؤكدة أن القوات الكويتية تمكنت من اعتراضه، ووصفت الهجوم بأنه خرق صارخ لوقف إطلاق النار. وأضافت سنتكوم أن القوات الإيرانية أطلقت أيضاً 5 طائرات مسيرة في مضيق هرمز ومحيطه، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية اعترضتها وأحبطت كذلك إطلاق مسيرة سادسة من موقع في بندر عباس. وفي السياق ذاته أعربت الخارجية الكويتية عن إدانتها الشديدة للهجوم، واعتبرته تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة الكويت وأمنها، مطالبة طهران بوقف هذه الاعتداءات فورا ودون قيد أو شرط. إلى ذلك أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز قانونية وتنسجم مع أحكام القانون الدولي، مشددا على أن طهران لن تسمح بتحويل الممر المائي إلى معبر للأعمال العدائية. تستعد إثيوبيا لإجراء انتخابات برلمانية وإقليمية وسط توقعات بفوز واسع لحزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، وسجل أكثر من 50 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع، فيما تجري الانتخابات وسط اضطرابات أمنية في أقاليم عدة منها تيغراي وأمهرة وأوروميا. وتتهم أحزاب المعارضة الحكومة بتقييد نشاطها واعتقال قيادات معارضة، في حين تؤكد الحكومة أن إجراءاتها تستند إلى القانون ومتطلبات الأمن الوطني. أخيرا أعلنت وزارة الصحة في أوغندا غلق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفة مؤقتة في مواجهة تفشي فيروس إيبولا في الدولة المجاورة. من جانبها أعلنت كندا وجزر البهاما أنها ستطبقان حظرا مؤقتا على دخول المقيمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان وسط تصاعد انتشار الفيروس. ورفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرتفع جدا. الموجز انتهى. بحفظ الله مستمعينا الكرام.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبواب

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، في حلقة النهاردة هناخدكم لأعلى نقطة في القاهرة، النقطة اللي بيطل منها التاريخ والعمارة والمجد، مسجد محمد علي باشا أو مسجد الألباستر، المعلم اللي بيجمع بين قوة الدولة والعبادة، بين الطراز العثماني وحجر مصر. يلا بينا نبدأ رحلتنا في المعلم العظيم ده. في عهد محمد علي باشا اللي حكم مصر 42 سنة، من سنة 1805 ل 1848، واللي في عهده بدأ عصر نهضة مصر الحديثة وعمل مشاريع عملاقة واللي غيرت وجهة مصر في الوقت ده. من ضمن المشاريع العملاقة دي حب يبني مسجد ضخم يكون رمز للسلطة والنهضة،

0: النبي
1: أمر محمد علي ببناء هذا المسجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي فوق تلة عالية مطلة على القاهرة كلها، وبدأ بنى المسجد سنة 1830 ميلادية 1246 هجرية، واستمر حتى وفاته تقريبا سنة 1848 ميلادية.
0: نظرة وبدت مقربي ويملى ذكر الأنس.
1: محمد علي باشا اختار الموقع بدقة على أنقاض قصور المماليك بالقلعة، ليكون بكده مشروع يحمل رمزية التحطيم القديم وبناء الجديد، رمز سلطته واستقلال مصر واستبدال حكم المماليك بحكم جديد.
0: ربي تحبه أنا وربي أولادي.
1: من البداية المسجد ده ما كانش مجرد مكان للصلاة، لكن كان إعلان عن حقبة جديدة، عن عصر محمد علي باشا والدولة الجديدة اللي أرضها قوية وحديثة.
0: يا سلام يطير يا طاير بالسماء.
1: أما نحب نتكلم عن العمارة والطراز المتميز في المسجد، أول حاجة تلفت نظرك المأذنتين التوأم اللي ارتفاعهم حوالي 84 متر تقريبا، ويعتبروا من أعلى المآذن في مصر. الطراز المعماري العثماني واضح جدا في المسجد، قبة مركزية ضخمة محاطة بنصف قباب وأقبية صغيرة، تصميم مستوحى من مسجد السلطان أحمد في اسطنبول. المسجد مغطى من الخارج والداخل بالرخام أو الألباستر، علشان كده كان ليه اسم تاني وهو مسجد الألباستر. داخل قاعات الصلاة اكتسب البناء تجهيزات مميزة جدا، أعمدة ضخمة وأروقة وتفاصيل زخرفية رائعة. المدخل الرئيسي فخم جدا، والشبابيك العالية اللي بتسمح بالضوء يملى المسجد، وموقعه على تلة عالية بتخليه يتميز بإطلالة رائعة للقاهرة.
0: جد الحسني أغلى من نور العينين. ولو هقول
1: لما بتطلع التلة وتدخل باحة المسجد تحس بإنك بتحتفي بمنارة مصر العثمانية اللي بتتمتع بالفن اللي بيعبر عن السلطة، والحجر اللي بيعبر عن القوة. مسجد محمد علي باشا ما كانش مكان للعبادة بس، لكن كان رمز لدولة بدأت تتشكل على أنقاض دولة المماليك اللي بتعلن عن استقلالها وجودها القوي. احتضن المسجد ضريح محمد علي باشا لأنه جثمانه اتنقل لهناك بعد وفاته. محمد علي باشا الطراز العثماني بدل الطراز المملوك المعتاد في مصر في التوقيت ده، وده كان بمثابة رسالة بصرية وسياسية، واللي بتقول إن مصر بتطل على اسطنبول والعالم الحديث، وده كان بمثابة تغيير في الهوية المصرية. في المسجد ده اجتمعت السلطانيات بالروحانيات والعمران بالمدرسة. مع مرور الزمن واجه المسجد تحديات إنشائية كبيرة، مثلا في سنة 1931 بدأت تظهر تشققات وهياكل مائلة في القبة والمآذن، وتشكلت لجنة هندسية وفرضت أعمال ترميمية ضخمة من سنة 1935 ل 1939، وإعادة الزخارف وتقوية القواعد اللي بتشيل القبة، وده كان وقت حكم الملك فؤاد والملك فاروق. المسجد احتضن ضريح محمد علي باشا. أما دلوقتي المسجد بقى معلم سياحي كبير وشهير جدا، بالإضافة لكونه مصلى وممكن تشوفه من مسافات بعيدة جدا من سماء القاهرة، وده طبعا لأنه مبني على تلة عالية وكمان لضخامته، وبيستقبل المسجد دلوقتي الزوار والمصلين من كل مكان في العالم. والحفاظ على الصرح العظيم ده مش بس مهمة فنية، ده مسؤولية تاريخية وحفظ الجزء من روح وتاريخ مصر الحديثة. المسجد ده بالنسبة للمصلين مكان مهيب، بيضم قبة ضخمة ومساحة رحبة للصلاة وأجواء روحانية جميلة. أما بالنسبة للزائر يعني مكان جميل فوق القاهرة، وده بيخلي الزائر يقدر يشوف المدينة بكل تضاريسها، وقبل ما يوصل للمسجد بمسافة طويلة يقدر يشوف مآذن الجامع ويحس بانتمائها لتاريخ جيل اتغير بيهم شكل.

لما تصلي هنا فأنت بتصلي وسط تاريخ، وسط سلطة قوية كانت بتحكم مصر في الوقت ده، وسط التغيير اللي جاي مع أسرة محمد علي باشا اللي غير مصر واللي بدأ بيهم عصر مصر الحديث.

0: وانت كسايح مش بس بتشوف حجارة، انت بتشوف رؤية لمصر الجديدة اللي كانت بتعلن وجودها في الوقت ده.
1: كمان وزي ما بدأنا بيها نختم سلامنا وصلتنا على الزين.
0: وكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا في رحاب مسجد محمد علي باشا، الصرح اللي بلون الرخام واللي بتزينه القبب والمآذن العالية، المكان اللي صلى فيه الملوك وتعلم فيه الأجيال، المكان اللي فيه أثر من عبق التاريخ. وشكرا لحسن الاستماع، ونتقابل في رحلة جديدة وحلقة جديدة لحكاية مكان. كنت معاكم هلا إسماعيل من 2

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: FM.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالإحسان إلى الزوجة فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي بلا إيذاء ولا تقصير في الحقوق. فالذي يحسن معاملة نسائه فهو من أفضل المؤمنين، أي يحسن إليهن بالعطف والرحمة والإحسان. أفضل الرجال هم الذين يكونون إحسانهم للنساء أحسن، يتواضع معها ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها ولا يقابل إساءتها بالإساءة ويعاملها بالحكمة والمداراة. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه البخاري. أي أنه عليه الصلاة والسلام يعامل نساءه أحسن معاملة أكثر من غيره، فقد كان عليه الصلاة والسلام لما يخرج يأتي إلى باب زوجته هذه ويقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، ويأتي على باب الأخرى ويقول مثل هذا، ويأتي على باب الأخرى ويقول مثل هذا، وهكذا يدور عليهن في غير دور صاحبة الدور. فأي سرور يدخل عليها زوجته هذه التي يسلم عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتواضع مع أهلنا وأن نخالف أنفسنا، لأن النفس تحب الترفع. التواضع مطلوب. الرجل إذا خدم نفسه وخدم زوجته في البيت بدل أن ينتظر خدمتها، هذا عند الله أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته بيده في البيت بدل أن يقول لإحدى نسائه: احلبي أنت. كان يتولى خدمة البيت بنفسه ويخصف نعله ويرقع دلوه، ولو قيل إنه كان يكنس بيته لا يبعد، بل هذا من كمال التواضع، لكن هذا ما ورد في السيرة. جعلنا الله من الذين يقتدون برسوله صلى الله عليه وسلم اقتداء كاملا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

M2MFM Muslim Community Radio. هنا إذاعة الجالية الإسلامية إلى موجز الأخبار.

أسعد الله أوقاتكم. أعلنت أستراليا بوست رفع رسوم إرسال الطرود المحلية والسريعة بمتوسط 4.95% اعتباراً من الشهر المقبل في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات أسعار الوقود عالمياً، حيث سيرتفع سعر الطرد المتوسط مسبق الدفع من $15.65 إلى $16.40، فيما سيرتفع سعر خدمة إكسبرس بوست للحجم نفسه إلى $20.40. كما تشمل الزيادات خدمات صور جوازات السفر وبطاقات الهوية التي سترتفع أسعارها مع بداية شهر تموز يوليو المقبل. أعلنت السلطات الأسترالية أن 5 أستراليين ومواطنا نيوزيلنديا سيبقون في الحجر الصحي حتى منتصف شهر حزيران يونيو بعد تعرضهم لفيروس هانتا على متن السفينة السياحية. وقد أوضح وزير الصحة مارك باتلر أن فترة الحجر تمتد إلى 42 يوما وفق توصيات منظمة الصحة العالمية بعد ظهور حالتين إضافيتين للفيروس خارج أستراليا. وكان التفشي على متن السفينة أدى إلى وفاة 3 أشخاص، فيما أكدت السلطات أن الركاب الخاضعين للحجر لا يعانون أي أعراض حتى الآن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الكويت، مؤكدة أن القوات الكويتية تمكنت من اعتراضه، ووصفت الهجوم بأنه خرق صارخ لوقف إطلاق النار. وأضافت سنتكوم أن القوات الإيرانية أطلقت أيضا 5 طائرات مسيرة في مضيق هرمز ومحيطه، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية اعترضتها، وأحبطت كذلك إطلاق مسيرة 6 من موقع في بندر عباس. وفي سياق ذاته أعربت الخارجية الكويتية عن إدانتها الشديدة للهجوم، واعتبرته تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة الكويت وأمنها، مطالبة طهران بوقف هذه الاعتداءات فورا ودون قيد أو شرط. إلى ذلك أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز قانونية وتنسجم مع أحكام القانون الدولي، مشددا على أن طهران لن تسمح بتحويل الممر المائي إلى معبر للأعمال العدائية. تستعد إثيوبيا لإجراء انتخابات برلمانية وإقليمية وسط توقعات بفوز واسع لحزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، وسجل أكثر من 50 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع، فيما تجري الانتخابات وسط اضطرابات أمنية في أقاليم عدة منها تيغراي وأمهرة وأوروميا. وتتهم أحزاب المعارضة الحكومة بتقييد نشاطها واعتقال قيادات معارضة، في حين تؤكد الحكومة أن إجراءاتها تستند إلى القانون ومتطلبات الأمن الوطني. أخيرا أعلنت وزارة الصحة في أوغندا غلق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفة مؤقتة في مواجهة تفشي فيروس إيبولا في الدولة المجاورة. من جانبها أعلنت كندا وجزر البهاما أنها ستطبقان حظرا مؤقتا على دخول المقيمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان وسط تصاعد انتشار الفيروس. ورفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرتفع جدا. الموجز انتهى، بحفظ الله مستمعينا الكرام.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
0: Sponsor.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار، وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت الألوية في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها دفن ومنها يبعث، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه. وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة. ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك، يعني المدينة، فهو حديث موضوع ومعناه غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول. ومن فضائل المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرما آمنا، كما جعل مكة حرما آمنا. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما. واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة. وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين أي المشرفين المعظمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو الحرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور، وما بين لابتيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. رواه مسلم. والعضاه من شجر الشوك كالطلح والعوسج. ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت في هذا الزمان حتى خرج جزء منها عن الحرم، ولهذا لا يقال إن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين، أو ما بين الحرتين، أو ما بين الجبلين، أو ما بين عير إلى ثور. ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حرم، وما بين الحرتين حرم، وما بين عير إلى ثور حرم. ثم إن من الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة، بل إنه ثبت في صحيح مسلم أن الله سماها طابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. وهذان اللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة طيبة. نقف ها هنا ونتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله متابعة ذكر فضائل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: فضل المدينة.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وشرف وكرم. أما بعد، فإن عقوق الوالدين من الكبائر التي توعد الله فاعلها بالعذاب الشديد في النار. ومعنى العقوق أن يؤذي الشخص والديه أو أحدهما أذى ليس بهين، ومع ذلك فإيذاء الوالدين سواء كان أذى شديدا أو خفيفا حرام. ومن الأمثلة على العقوق شتم الأم أو الأب، أو ضرب الأم أو الأب، أو إهانتهما أو أحدهما. ومن جملة العقوق إذا أطاع الولد أمه على ظلم أبيه، أو أطاع أباه على ظلم أمه، ولا ينفعه عند الله تعالى إن أطاع أمه وظلم أباه، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فنصرة أحد الأبوين في ظلم الآخر حرام. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومعنى قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي برا بهما وشفقة وعطفا عليهما. ومعنى قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما، أي قولا لينا لطيفا. فالله سبحانه وتعالى نهى عن أن يقال لهما أف، وأمر سبحانه وتعالى بأن يقال لهما القول الكريم أي اللين، لا سيما عند الكبر، وأن نخفض لهما الجناح بأن نكلمهما بأدب واحترام. إخوة الإيمان، إن عذاب عقوق الوالدين عند الله عظيم، حيث إن عاقهما لا يدخل الجنة مع المسلمين الأولين، بل يدخلها بعد عذاب شديد مع الآخرين إن لم يعفو الله عنه. وذلك لأن هذا الذنب هو من كبائر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. رواه البخاري ومسلم، أي لا يدخلها مع الأولين. وليس المعنى أنه كافر محروم من الجنة بالمرة. آيات قرآنية في الحث على بر الوالدين. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فاعلم يا أخي المسلم أن المرأة مهما كان مواظبا على أداء الصلوات الخمس والصيام ونحو ذلك من الفرائض، ولكنه عاق لوالديه يؤذيهما أذى شديدا بالقول أو الفعل، فإنه لا يكون عند الله من المتقين الصالحين. فاحرص يا أخي المسلم على بر الوالدين وإياك والعقوق. اللهم اجعلنا من الطائعين الصائمين، الخاشعين المنيبين، وتقبل منا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

الْإِنْجِيلِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق.

قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: رسولا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
4: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938. يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
6: بابا بابا، ما رح تكمل لي وتحكي لي بالتفصيل عن المشاعر اللي بعيشها الإنسان أثناء سفره للحج؟
7: تكرم عيونك يا بابا، طول ما أنك بالطيارة أنت ورايح على المدينة المنورة المزهرة بتعيش على أعصابك، عم تعد الدقايق إمتين رح توصل، ولما تشوف نخيل المدينة مثل الزينة بينتعش قلبك وبيخفق بقوة. يا سلام يا سلام، وصلنا لمدينة الحبيب، ومدينة الحبيب هواءها بركة وأنسها ظاهر، والسكنة فيها ما بيمل منها، ورفقة سفر الحج يا بابا شي حلو كتير. فالسفر بيحك الإنسان، فبالسفر بينعرف الصبور من غيره والكريم من عكسه، ويلي بيآثر غيره على نفسه. وما أحلى اللقمة بس تنقسم بهالرحلة، رحلة العمر، وما أحلى الجمعة أو السهرة والطلعة بالبوستات وإنشاد المدائح، وما أحلى النوم عن تعب بنص النهار تحت شجرة نخيل ظليلة مع النسمات العليلة. آخ آخ، ذكريات محفورة بالبال، وإن شاء الله بتنذكر وبتنعاد.
6: وكيف بابا هنيك تقسموا نهاركم؟
7: يوسف حبيبي، في هنيك برنامج يومي خاص بالحملة الطيبة يلي كنا معها، وبيتضمن زيارات لأمكنة تاريخية مثل مسجد قباء وجبل أحد وجبل الرومات وبقيع الغرقد وقبر سيدنا حمزة أسد الله وسيد الشهداء وغيرها. وفي زيارات وغزات كنا نقوم فيها مجموعة من الأصحاب مع بعضنا، مثل سوق الليل مطرح ما ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، هيدا هلأ اسمه محلة المولد. وليالي وأيام رحلة العمر يا ولدي بتمرق بسرعة، وهيك هي الأيام الحلوة، وما كنا نعرف من النوم كل يوم إلا ساعات نفيق بلا منبه، أو نرقد بوقت الفجر لنصلي بالروضة ونلحق محل ونصلي ونصلي ونشعر بصفاء وهناء. حدا قال لك يا ابني الروضة الشريفة الحكي ما مثل الشوف، والحكي ما مثل الشعور، وننسى الأكل والشرب ونبقى مقابل المواجهة الشريفة نتأمل أو نتكحل. فكل واحد منا بيعرف إنه بعد أيام حنرجع عبلادنا، ويمكن نرجع بالعمر مرة تانية على المدينة، ويمكن ما نرجع، الله أعلم شو مكتوب إلنا. يا يوسف، المي بتشرب منا بترتوي قد ما كنت عطشان، الأكل بتشبع منه قد ما كنت جيعان، أما الجلوس مقابل المواجهة الشريفة فأمر ما بينشبع منه بالمرة.
6: طيب بابا، ما حكيتنا عن الأضحية؟
7: الأضحية سنة مؤكدة يا يوسف، والحمد لله تعالى دفعت مال أنا وغيري وذبحنا يوم العيد عدة خواريف عن طريق ناس بيذبحوا بإيدهم على الطريقة الشرعية، وأكلنا قصم وهدينا قصم وتصدقنا بقصم.
6: شو كنتوا تاكلوا هنيك؟
7: كان الواحد منا جايب معه معلبات وربطة خبز عربي، وكنا عايشين على الرز واللبن ونخاف نخبص بالأكل وننوع، لأنه هنيك يعني بمكة في حر شديد، وتاني شي ما كان فاضي الواحد منا يتأنق بالأكل والشرب، كان كل همنا نمضي ثواني والدقائق والساعات في طاعة الله تعالى.
6: نياركن يا بابا.
7: عقبالك يا بابا.

to MFM Muslim Community Radio. متابعينا الكرام، مقدم لكم موجزا لأهم الأنباء عبر أثير الإذاعة الإسلامية من سيدني.

أظهرت دراسة صادرة عن بنك الاحتياط الأسترالي أن مستثمري العقارات في أستراليا أصبحوا أكبر سناً وأكثر ثراءً خلال 20 عاماً الماضية، مع تراجع مشاركة الشباب في سوق الاستثمار السكني. وبيّنت الدراسة أن نسبة المستثمرين فوق سن 60 عاماً ارتفعت من 12% إلى 28%، فيما تراجعت نسبة المستثمرين دون 30 عاماً. كما أشارت البيانات إلى ازدياد أعداد مالكي العدة عقارات في وقت تدرس فيه الحكومة تعديلات ضريبية على الاستثمار العقاري. تدرس الحكومة الأسترالية خطة جديدة تقضي بتعويض من تعرضوا لما عرف بعمليات الاحتيال إلكترونيا بشكل تلقائي لمبالغ تصل إلى 3000 دولار ضمن إطار وطني لما يعرف بمكافحة الاحتيال الرقمي. وتهدف الخطة إلى إلزام المصارف وشركات الاتصالات والمنصات الرقمية الكبرى بتعويض ذوي الخسائر المؤكدة بعد أن خسر الأستراليون أكثر من 2 مليار دولار بسبب هذه العمليات خلال العام الماضي. وورد أن نوابا ومدافعين عن حقوق المستهلكين دعوا إلى رفع سقف التعويضات، مؤكدين أن المبالغ المطروحة لا تكفي لحماية الضحايا. هذا وأوضحت الحكومة أن المشاورات ستستمر 4 أسابيع تمهيدا لتطبيق النظام الجديد العام المقبل. في الأخبار الدولية، أكد مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي بقيري أن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان يعد من المرتكزات الأساسية لأي مفاوضات أو اتفاق محتمل، مشددا على أن طهران ترفض أي تسوية لا تشمل وقفا كاملا للتصعيد في المنطقة. وقال بقيري إنه يصعب الوثوق بالأمريكي، معتبرا أن الوجود الأمريكي والإسرائيلي يشكل السبب الرئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما طالب بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة من دون شروط أو قيود، مؤكدا أن بلاده تعتمد على قدراتها الذاتية وشعبها وقواتها المسلحة في مواجهة الضغوط والعقوبات. وفي سياق متصل، كشف موقع أكسيوس أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق أولي يحتاج إلى الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب الموقع، ينص الاتفاق على بدء مفاوضات حول الملف النووي ورفع الحصار البحري عن إيران مقابل التزامات إيرانية تتعلق بمضيق هرمز وعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال العودة إلى الحرب إذا لم تصل المفاوضات إلى نتائج ترضي واشنطن، قائلا إن الإدارة الأمريكية غير راضية حتى الآن عن المقترحات المطروحة. إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بتوسيع سيطرته داخل قطاع غزة لتصل إلى 70% من مساحته، في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تبادل الاتهامات بين الدولة العبرية وحماس بخرق الاتفاق. أخيرا، رمى حجاج بيت الله الحرام الجمرات 3 في مشعر منى في أول أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجرت عملية تفويج الحشود وفق خطط تنظيمية محكمة بالتنسيق بين الجهات المعنية، ما أسهم في انسيابية حركة الحجاج داخل منشأة الجمرات. هذا وشهد الموقع انتشارا واسعا للقوات الأمنية والفرق الصحية والإسعافية، إلى جانب تكثيف الخدمات التنظيمية لتسهيل تنقل الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بأمن وطمأنينة. متابعينا الكرام، نشكركم على طيب الإصغاء، وحج مبرور وسعي مشكور للحجاج الكرام، أعاذهم الله بالخير والسلام. إلى اللقاء.

0: إمام الغزالي said, لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود, which means the worship is only valid after knowing correctly about Allah.
1: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

قرأته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
1: التويمة فهم سبونسر.
2: فضل يا جار، شرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. أحبابنا، درسنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الخدمة. قد يستغرب البعض في درس عن الخدمة، نعم، ولكن أبدأها بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، يقول ربنا عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين، هو حثنا عليه الصلاة والسلام على التواضع والانكسار، وهكذا كان الصحابة الكرام بيقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بأمور الشريعة، ومنها أن يكون الشخص منا متواضعا. فالتواضع ليس كما يظن البعض أن الواحد منا بيكون مزلول على المعنى الفاسد، لا، وإنما المتواضع يرتفع عند الله،

0: يعني كن أرضا تكن عند الله أرضا. اسمعوا هذه القصة يا أحبابنا، كيف كان سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه. أحمد الرفاعي الكبير كان من رؤوس المتواضعين، أمدنا الله بأمداده. هذا الولي الصالح كان يداوي الكلاب الجربة، يعني لاحظ الواحد منا أحيانا إذا وجد إنسان جربان ما بيقرب عليه، فكيف هذا الولي الصالح كان يداوي الكلاب الجربة؟ هذا من تواضعه. وكذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، مرة حط قطعة قماش عند خياط حتى يخيط له إياها عبي جبي جلابي، فبيقوم بعض السفهاء أرادوا الاستخفاف بالإمام الشافعي رضي الله عنه، فعمل له هذا الخياط كم اليمين ضيق والكم الشمال واسع. فلما أتى الشافعي رضي الله عنه حتى يقيس العبي، فإذا به الكم اليمين ضيق والشمال كان واسع، فنظر هكذا فصار يضحك عليه الجالسون. فقال سيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لهذا الخياط: جزاك الله خيرا، لقد لفت نظري، أما هذا الكم الضيق فلأجل الكتابة، وأما هذا الواسع فأضع فيه الكتب أحميها من المطر. شوفوا أحبابنا شو صار من تواضع وانكسار الإمام الشافعي، ما بادله. هلأ البعض إذا حط قطعة قماش عم يخيطها عباية أو امرأة عم تخيط فستان وكانت العروة ضيقة شوي، شو بتعمل يا أحبابنا؟ بتسمع الخياطة 100 كلمة قد تؤذيها بالكلام. هذا الشافعي قال له: جزاك الله خيرا، ووجد له مخرجا، حسن الظن به. فماذا فعل هذا الخياط؟ تاب إلى الله. هكذا المتواضعين. فنحن يا أحبابنا بدنا نقتدي بسيد المتواضعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا عليه الصلاة والسلام بالحال والمقال كيف نحسن أخلاقنا وكيف نتواضع لإخواننا، نتلطف معهم لله ابتغاء الأجر من الله عز وجل. فاخفض جناحك لإخوانك، اقضي حوائج إخوانك، اخدمهم لله، تطاوع معهم فيما يرضي الله. اسمعوا هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ على صخرة استناخ. المؤمن كالجمل الأنف، الرسول عليه الصلاة والسلام عم بيشبه المؤمن بالجمل اللي إله حلقة توضع في أنفه ويوضع لها مثل حبل حتى يجروا فيها للجمل، فإذا جروا للجمل، لو ولد صغير جروا للجمل بيمشي معه، فإذا بده يقعدوا على صخرة فشدوا نزول بيقعد الجمل ولو على الصخرة. هذا أيضا مثال المؤمن الذي يتواضع مع إخوانه فيما يرضي الله. لو كان صغيرا أو كبيرا طلب منك ما هو فيه خير أو ما كان مباحا، أعنه لله، ساعده لله، تطاوع معه لله. فقال العلماء: قليل مع التطاوع كثير، وكثير بلا تطاوع قليل. هلا شو اللي بيسبب التطاوع أحبابنا؟ التواضع. فبدك تتواضع لله تبارك وتعالى، تنكسر لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يبلغ أعلى عليين، اللهم أدخلنا الجنة بسلام. ومن تكبر درجة خفضه الله درجة حتى يبلغ أسفل سافلين. الإمام النووي رضي الله عنه يروى عنه كان يصلي مرة فجاء شخص سرق له حذاءه. هلا بهالأيام بيركض وراه حتى يضرب ويقشط الحذاء، ولكن الإمام النووي يروى عنه أنه لحق بهذا السارق وهو يقول له: وهبتك، قل قبلت. انظروا هذه الأخلاق التي أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن التواضع أن تخدم إخوانك لله، تخدمهم لوجه الله، لمرضات الله. الزوجة تخدم زوجها لله، الزوج بيخدم أهل بيته، زوجته وولاده لله، صاحب العمل بيخدم موظفيه، الموظف بيخدم صاحب العمل، الجار بيخدم جيرانه لله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني بتخدم جارك كيف؟ مش إذا صف سيارته مرة سكر عليك بتقوم بتصرخ وبتعيط وبتسبه ونحو ذلك، أو بتنفس له الدواليب. مش إذا كان مرة فاتح الباب عم ينزل الأغراض بالأسانسير تقوم بتعيط وبتصرخ ونحو ذلك، أو تقطع أو تجعل أمورا تؤذيه، بل تحسن إليه لله تبارك وتعالى. يروى أن سهلا التستري كان من الصالحين رضي الله عنه، كان عنده جار فوق مجوسي على غير الإسلام، انفتح خلاء هذا المجوسي على بيته لسيدنا سهل. شو صار يعمل يا أحبابنا؟ صار كل يوم يشتغل بتنظيف هذا الوسخ القذر، كل يوم هو بنفسه وهو من الأولياء يشيلهم. فلما مرض سهل نادى هذا الإنسان المجوسي، قال له: لو تصلح هذا الخلاء أخشى إذا أنا مت أن لا يتحملك هؤلاء الورثة الذين من بعدي. فنظر هذا المجوسي قال له: تعينني على هذا هذه المدة وأنا على ديني، مد يدك كي أسلم. نعم أحبابنا، هكذا التواضع، تخدم جيرانك لله، الولد بيخدم أهله لله. قال عليه الصلاة والسلام: سيد القوم خادمهم. وفي رواية أخرى: خادم القوم سيدهم. نعم، له شرف عليهم لخدمتهم. فأنت بدك تخدم الناس لله تبارك وتعالى، وإذا خالطت للناس وصبرت على أذاهم لك أجر. ليش؟ ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. شوف بقى، يعني لما أنت تصبر على أذى الناس تتحمل أذاهم وعم تعاشرهم لله تبارك وتعالى، تؤدي لهم النصيحة ونحو ذلك من أعمال الخير، فلو إذيوك تصبر عليهم لله، تحسن لمن أحسن ولمن أساء، لمن يرى لك الإحسان ولمن لا يرى لك الإحسان، تكظم غيظك لله. شو يعني كظم الغيظ؟ يعني قادر ينتقم لنفسه ولكن لا يفعل، من ظلمه لا ينتقم لنفسه، يصبر لله تبارك وتعالى. فإذا كنت ببيتك لا تكن مما يكثر الطلب ممن حوله. بعض الشباب بعض البنات بيعدوا: يا أمي ناوليني، أعطيني، اجلبي لي كذا، أو بيطلب من إخواته أو نحو ذلك، هو مستلقي. بل عاون أهلك كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان له خدم، وكان الصحابة يتمنون خدمته عليه الصلاة والسلام، وكان في بيته هو يقوم بحاجاته في بيته مع أنه كان له خدم. انظر، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها زوجته رضي الله عنها تقول: كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. الرجال الرجال، ليس كأكثر الرجال في هذه الأيام. وفي رواية أخرى للإمام أحمد رضي الله عنه قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته ويحلب شاته ويخدم نفسه. شوف التواضع، ببيته هو عم يقوم بخدمة أهل بيته أيضا صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول كان له خدام، هذا أنس رضي الله عنه وأرضاه، أنس ابن مالك رضي الله عنه، خدم الرسول 10 سنين، لكن انظروا ماذا قال. قال رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولم يقل لي يوما لما فعلت أو لما لم تفعل. شوف التواضع والانكسار. ما تكون بالبيت أيضا مع زوجتك كثير العتاب، لا تكثر العتاب فيما لا خير فيه، دع المراء الجدل اللي ما فيه خير، بقولوا عنا بالعامية نائرني لنائرك، ترك هذا لله، أمور لا خير فيها تركها. أما أمر النصيحة، المطلوب أن تكون مرآة لإخوانك، لزوجتك، لجارك. المؤمن مرآة أخيه، يعني إذا رأى عيبا فيه يصلحه، ينصحه، يوجهه، ولا يفضحه، ينصحه لله تبارك وتعالى. الخدمة: فإن دخلت بيتك أعن زوجتك في أمر الطعام، في أمر الأولاد، يعني خفف عنها ما تجد من خدمة الأولاد وتربية الأولاد. ما تقول أني ما خصني، لا انتبه، تربية الأولاد على الرجل، وتعينه المرأة لله تبارك وتعالى. أمور من التربية كثيرة هي فرض على الرجل، ساعدها في تهذيب الأولاد، أكرم من هي تحب إكراما لها. أنت لما تكرم من كان من جهة أهلها ونحوهم إكراما لزوجتك تطيب لها نفسها، لك ثواب عند الله تعالى. وتكلم معها بطيب الكلام، فإذا وجدت منها تقصيرا فالتمس لها عذرا. التمس لها عذر يعني لا تكن ممن ينظر إلى الكوب الذي ملئ نصفه فقط إلى النصف الفاضي، لا، طلع للنص المليان. فإذا كان ساءك شيء أعجبك أشياء، فانظر إلى هذه الزوجة تساعدك وتسرك، ولا تنظر إلى الجزء الذي هو فارغ. فإذا الواحد منا المطلوب أن يتكلم مع زوجته بطيب الكلام، وإذا وجد منها تقصيرا يلتمس لها عذرا، خصوصا إن كانت تعمل هذه الزوجة لتعين زوجها بنفقات البيت، ساعدها ببعض أعمال البيت، أصم بينك وبينها، يعني مثلا حتى يتاح لها أن تخرج لتحصيل العلم الديني، قل لها مثلا أنا أجلس أمام الأولاد، أو نقوم بهذه الأعمال، أنا أقوم بكذا وأنت تقومين بكذا وكذا. فهذه الإمرأة لما تقسم أنت بينك وبينها الأعباء تستطيع عندها أن تهتم بحاجاتك وحاجات بيتك. فإن لم تجد طعاما يوما قد هيئ لك، قم أنت لله بادر بالتحضير لك ولها ولأولادك، ولا تشعرها في أمر التربية الأولاد أنه هي لحالها، يعني لابد أن تحمل أنت معها، وكن قدوة لأولادك الذكور والإناث. يعني لا تخجل أخي المؤمن إذا نظفت ثيابك، لا تخجل إن طبخت أو غسلت الأواني، هذا يرفعك عند الله، لا تخجل إذا قمت بتغيير ثياب ولدك الصغير. فإذا رأيت زوجتك ما عم تظهر لمجالس العلم، فكر شوف شو عندها أشياء تعوقها، قل لها أنا أجلس أمام الأولاد، أنت روحي لعمل الخير، فقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت مهموما لا تجعل زوجتك كما يقولون فشت خلق، يعني تحمل ضعفها لله، ولا تحفظ من عباراتها ما يسوءك، لأن الشيطان لما يتخانقوا اثنان يا أحبابنا ما بيحفظوا من عبارات هذا الثاني إلا الشيء اللي بدايقه. فأنت إن ساءك منها شيء تذكر دائما أعجبك أشياء. ويروى أحبابنا من بركات الخدمة أن رجل كان من الصالحين ببلد صار فيه قحط، يعني قلة أمطار، فصاروا الناس يفوتوا على الجامع يصلوا صلاة الاستسقاء. هذا رجل صالح قاعد بالجامع عم بيراقب الناس عم تفوت وتصلي وتظهر، تفوت تصلي وتظهر، شاف رجل بنته ضعيفة جسده ضعيف، وقف بزاوية الجامع صلى ورفع إيدينه، ما أن انتهى من الدعاء حتى نزل المطر، كان هذا من الصالحين. فخرج من المسجد فلحقه هذا الرجل الصالح، لحق هذا العبد الضعيف البنية، فات على متجر بيبيعوا فيه العبيد، فدخل هذا الصالح وسأل صاحب المتجر عبدا يشتري، فبأرجيه أشخاص كلهم خرج الخدمة حتى نفد ما عنده، قال له ليس هؤلاء ما أريد، قال أريد شخص الآن دخل. فقال له صاحب المتجر هذا لا أبيعه، فإنه منذ جريته والله بارك لي في تجارتي، فأصر عليه فاشتراه. هو ظاهر هو هذا العبد، قال هذا العبد لما اشتريتني، فأنا ضعيف لا أستطيع خدمتك، جسدي لا يساعدني، يعني لا أستطيع القيام بخدمتك. فقال له هذا الرجل الصالح أنا اشتريتك لأخدمك. شوفوا أحبابنا كيف كانوا يبحثوا عن الثواب. حينها هذا العبد المملوك الصالح رفع يديه وقال اللهم إنه انكسر السر الذي بيني وبينك فاقبضني إليك غير مفتون، فما انتهى من الدعاء حتى مات رحمه الله. كان من الأخفياء، كان من الذين دعاؤهم مستجاب بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا هذا اشتراه ليخدمه. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما اشترى سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا بلالا رضي الله عنه، سيدنا بلال كان عبدا مملوكا، اشتراه سيدنا أبو بكر الصديق وأعتقه لله، فماذا قال عمر الفاروق رضي الله عنه؟ أعتق سيدنا سيدنا. لو كان عبدا مملوكا فهو سيد عندنا لرفعته رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا الرجل أراد خدمة هذا الإنسان فاشتراه ليخدمه. فإذا أنت تخدم زوجتك لله وهي كذلك، الزوجة بدأت تخدم زوجها فبترتفع بذلك عند الله تبارك وتعالى. يعني ما تقول المرأة بالبيت يا مني خادمة أنا لأله ولأولاده، لا لا تقول هذا، لا تقول أنا لست بخادمة، تنوي لله لعل الله يعتقها بهذه الحسنة. ما بيعرف الواحد منا بأي حسنة قد يعتق من النار. لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني قد إذا أنت تصدقت بهذا اللي هو شيء قليل بنظر الناس مستمرة لله، أخلصت النية من مال حلال قد تعتق من النار. امرأة كانت من الزانيات والعياذ بالله اجت عم تشرب من البئر، هذه كانت ممن قبلنا، كانت مسلمة لكن عاصية، لأن الأنبياء كلياتهم اجوا بالإسلام، هذه كانت مسلمة ولكن كانت زانية، عم تشرب من البئر فرأت كلبا يلهث، ماذا فعلت؟ خلعت حذاءها واستقت للكلب من البئر وشربت الكلب، فقال عليه الصلاة والسلام فغفر لها بسقياها للكلب. شوفوا يا أحبابنا، حسنة عم تشرب كلب غفر الله تبارك وتعالى لها. فإذا كيف لما تشربي أولادك وتطبخي لأولادك وتخدمي زوجك فإلك ثواب عند الله لما تدخل السرور، فلما يدخل زوجك عليك من الباب لاقيه بالفرح والسرور، كوني معه ودودة، ما تكوني عبوسة بقولوا عنا بالعامية تكشري بوجهه، وإنما كوني معه ودودة تأخذين منه ما يحمل. وننتبه إن لم يجلب لك ما طلبتي لا تشعريه بالتقصير، يعني ما تخشني معه الكلام، ما تحكي كلام قاسي تكسري له قلبه، ولا تكثري عليه من العتاب، وأكرمي من كان من جهة زوجك إكراما لزوجك فلك ثواب، تطيعيه فيما يرضي الله. إن كانت قليلة مدخوله فبتصبر عليه لله، وتنسيه همومه إذا ضاق صدره، يعني بتساعديه على أمر الآخرة، لأنه من النعم يا أحبابنا الممدوحة الزوجة الصالحة، البيت الواسع، المركوب الهنيء، الجار الصالح. الجار الصالح منفتش عليه قبل الدار، هذا كلام منشور بين الناس وهذا كلام صحيح، منفتش على الجار الطيب قبل الدار قبل الحجار. وكذلك المركوب الهنيء بيساعدك على التنقل في الطاعات، تستعملها في طاعة الله. والزوجة الصالحة تعينك، تساعدك أن تكون ممن يعمل للآخرة، لا تثقل كاهلك بالطلبات حتى لا تلجأ إلى الحرام. قال عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. كرب يوم القيامة يا أحبابنا يتمنى الإنسان لو يفتدي بالدنيا كلها حتى يسلم منها، فأنت لما تنفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا الله ينفس يفرج عنك كربة من كرب الآخرة. فإذا خدوم جيرانك لله، خدوم إخوانك لله، موظفيك، صاحب العمل، من نعم الله عليك حاجة الناس إليك، يعني خدوم أبويك، إخواتك، بعدين الأب والأم يا أحبابنا له حقوق علينا كتير. هذا سيدنا عبد الله بن عمر شاف واحد حامل أمه عكتافه وعم بيطوف فيها حول الكعبة يشهدها المشاهد، فقال له أتيت بأمي من مكان بعيد آلاف الكيلومترات على الأكتاف وسأشهدها المشاهد على الأكتاف وسأعود بها إلى بلدها على الأكتاف، يعني حيحجج عكتافه ويرجعها على بلدها عكتافه، هل أكون وفيتها حقها؟ أديت لها حقها؟ شو قال له؟ ولا قدر طلقة. الله أكبر، يعني حتى الألم اللي أمك تحملته لما وضعتك طلقة، يعني الوجع المغصل باتجاه الأم عند الولادة عند الوضع، فكل شيء أنت عملته ولا قدر طلقة. هذا شيء عظيم يا أحبابنا لما الواحد منا يخدم مين؟ أبويه وإخوته لله. فالوالد لما يخدم بتخفف عليه أجرة خادم أو خادمة، يعني ساعد أمك في تنظيف البيت، قل لأختك ساعدي أمك في ترتيب أثاث المنزل. ولما تجتمع على الطعام ما ينكل واحد منا ويترك الأكل على الأم بدها توضب من بعدنا. فحال كثير من الأولاد يثقلون كاهل الأم، يعني بتغرق الأم بعمل المطبخ ونحوه وتترك الخروج لمجالس العلم أو صلة الرحم أو نحو ذلك. فشو المطلوب؟ نخفف عن أهلنا، يعني نغسل ثيابنا، نكوي، نضب غراضنا. لا يقول الواحد منا أنا خلاص بقوم من نومي بضب تختي وانتهى السرير وبضبه مش الحال، فبهذا أكون أديت خدمة لأبوي. طيب مين بده يقوم بإنزال الثياب في المواسم؟ مين بده يساعد بفرش السجاد، إخراج الزبالة؟ مين بعين الأم بتربية الأولاد الصغار؟ مين بيساعدهم للأم والأب بقضاء الحوائج للإخوة الصغار وإنهاء الدروس؟ من يخدم إذا كان عندك عاجز في البيت؟ كله الأم ما بيطلعها يا أحبابنا. من يساعد الأب في حاجات سيارته ودفع فواتير المنزل وما تحتاجه الأسرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب من رضا الوالد. يعني أنت بتكون في رضا الله لما ترضي والدك فيما يرضي الله تبارك وتعالى. بيقول شيخنا رضي الله عنه وأرضاه: أطع أبويك ولو غرقت في بحر من المكروهات. طبعا لما يأمرونا بالحرام ما منطيعون، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هيك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نطيع الوالدين فيما يرضي الله، حتى لو أمرك أبوك أو أمك بمكروه بتطيعهم لأنه منه حرام، المكروه الأحسن تركه، لكن لأنه أبوك طلب منك أن تفعل هذا المكروه تفعل ولو غرقت في بحر من المكروهات. فإذا بذكرك يا خي المسلم ويا أختي بالنية الخالصة قبل مباشرة أي عمل من الطاعات ومنها خدمة المسلمين، واعلم أن الخدمة بتعلمك تحمل المصاعب والمشقات. يعني مصائب الدنيا لما تنزل عليك فجأة كفقدان شخص بتعزه، فجأة أنت خسرت أمك وأبوك مثلا أو أمك أو أبوك، فجأة حتنزل عليك المسؤوليات. فلما كنت تعودت الخدمة فبهذا تتحمل المصاعب والمشقات. بالخدمة تتعلم تعتمد على نفسك، وخاصة لما تكون لحالك بسفر مثلا، رايح بسفر للدراسة للعمل في الدعوة أو نحو ذلك، شو بتكون أنت تعودت؟ لما تتعود الخدمة تتعود كيف تنضم لركب المسلمين وكيف كانوا يعينوا بعضهم. فبالخدمة تتعلم كسر النفس، تنكسر لله، تتواضع، تتطاوع. بالخدمة تجعل بينك وبين إخوانك الإلفة والمحبة والتودد والأنس والتراحم والتقارب. لو بهدية تخدمه لله أو تساعده أو تشله شيء هو متأذى منه ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لما إجوا عم يسألوه الفقراء إنه الأغنياء عندهم شيء زيادة على اللي نحن بنعمله، إنه معهم مصاري بيدفعوا، أما نحن ما معنا، عم نصلي وهني بيصلوا وبيصوموا ونحن منصوم، بس هني معهم مصاري زيادة بيدفعوها. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى جعل لنا في كل تسبيحة حسنة، وعلمنا أمثلة على الصدقات، حتى شو قال عليه الصلاة والسلام: أن تعين الرجل ليركب على دابته حسنة صدقة، وتعينه ليحمل متاعه عليها صدقة. يعني لا يحقرن الواحد منا من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، هيك ورد في الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الله يرزقنا التواضع والتطاوع. فبالخدمة تستعين على أنه تتفكر مين أنا، مين أنا بالنسبة لكبار الأتقياء. هون انتبه، بجوز الواحد يقول أنا من غير تكبر. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. الله أمره أن يقول أنا في عدة مواضع في القرآن، فبعض الناس بيقولوا الله يجيرنا من كلمة أنا أو أعوذ بالله من كلمة أنا، لا، كلام هذا ما بينقال هيك، وإنما اللي بيقول أي كلام أنا أو غيرها متكبراً التكبر حرام. لكن مجرد الواحد قال أنا مثلا رايح الله، أنا عندي وظيفة، أنا رايح كذا، هذا منه حرام. فإذا لما تخدم إخوانك بعينك أنه تتفكر من أنا، من أنا بالنسبة لكبار الأتقياء، من أنا بالنسبة لمن اشتهر بالتواضع، من أنا بالنسبة لعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. اسمعوا هذه الحادثة عن سيدنا عمر. يروى عنه أنه كان ماشيا مرة في المدينة فكان في ميزاب من بيت العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، نزل منه مي ومذبوح فيه دجاجة، دم الدجاجة مع المي مخلوط. تعوم سيدنا عمر تيابه فأمر بإزالة هذا الميزاب. فإجا العباس بلغه شو عمل سيدنا عمر، فسيدنا العباس أتاه وقال له: أتنزع بتشيل يعني ميزاب، مزراب بيقول من عمي، مزراب وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام فمرض إلا أن يعاد. بس كيف؟ كيف طلب سيدنا عمر أن يرجع هذا الميزاب؟ قال له: لا أرضى إلا أن تقف على أكتافي. مرض إلا ما يطلع سيدنا العباس على أكتاف سيدنا عمر الفاروق اللي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أمير المؤمنين الخليفة الراشد الفاروق، وقفوا على أكتافه للعباس ليرجع هذا الميزاب الذي أزاله وكان قد طلب وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا من المتواضعين المتطاوعين مع إخوانهم فيما يرضي الله. اللهم يسر لنا العمل في خدمة إخواننا لله بنية خالصة لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وارزقنا فهما ونعوذ بك من هال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم أن تخلصوا النية لله تعالى. إن شاء الله خلاتنا من ياتنا لا الله سبحانه وتعالى عندنا درك كهونو أستوسا جوالو غريزاري ሙከለፍ የሚለውን ኢንሻአላህ በእስልምና ሃይማኖት አታቾች ዘንድ በምን አይነት መልኩ ትርጉም እንደተደረገ እናያለን። እንግዲህ ወደ ቋንቋችን ሙከለፍ የሚለውን ነገር ወደ ቋንቋችን سنቀይረው ተጠያቂነት ያለበት ሰው ማለት ነው በእስልምና ሃይማኖት እይታ። ታዲያ እስልምና ሃይማኖት ሙከለፍ የሚለውን በኡሱሉል ፊቅህ ደረጃ ዑለማዎች እንዲያስተምሩ በተደረገበት መልኩ እንግዲህ ሙከለፍ የምንለው ወይም ተጠያቂነት ያለበት በእስልምና ሃይማኖት ሶስት ነገሮችን ያሟላ ሰው መሆን አለበት አሉ። አንደኛው ምናሉ አልሙከለፍ هو البالغ አሉ። አንደኛው بالغ መሆን አለበት ወይም ለአቅመ አዳም የደረሰ ወይም ለአቅመ ሔዋን የደረሰች መሆን አለባቸዋል። እንግዲህ የወንድ ልጅ ለአቅመ አዳም የሚደርሰው መቼ ነው ብለን ያየን እንደሆነ አንደኛ በጨረቃ አቆጣጥር የ15 አመት የሞላው ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ በጨረቃ አቆጣጥር በምንልበት ሰዓት ላይ የፈረንጆችን ወይም የፀሐይ አቆጣጥርን መጀመሪያ ቀድመን የማናየው ለምንድነው? በእስልምና ሃይማኖት ወይም በጨረቃ አቆጣጥርና በፀሐይ አቆጣጥር ወይም በፈረንጆች አቆጣጥር መሐል 11 ቀን ልዩነት በአመት ስላለ አንድ ሰው ምናልባት ልክ 33 አመቱ በሚደርስበት ሰዓት ላይ እንግዲህ እሱ በፈረንጆች 33 አመት ነኝ ብሎ ቢናገርም እንግዲህ በእስልምና ሃይማኖት ደረጃ እሱ 34 አመት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በ33 አመት አንድ አመት ልዩነት ስለሚፈጥር ማለት ነው። ለዛ አንድ ሰው በእስልምና ሃይማኖት አቆጣጥር ወይም በሂጅሪያ አቆጣጥር ስንት መድረስ አለበት? እድሜው 15 ሊሆን ይገባል። ሴቷን ብትሆን 15 ሊሆናት ይገባል። ይህ ካል ሆነ ደግሞ ወንዱ ከሆነ ወንዱም ሴቱም በአንድ ላይ የሚጋሩት ምንድነው? አንደኛው እድሜያቸው ለእድሜያቸው ለጨረቃ በጨረቃ አቆጣጥር ለ15 አመት መድረስ መቻል አለበት። ያለበለዚያ ደግሞ ምናሉ እንግዲህ የዘር ፍሬያቸውን ማየት መቻል አለበት። ለጁልል ወንዱም ቢሆን እንደዛውም ሴቷም ብትሆን የዘር ፍሬዋም ማየት መቻል አለበት። ይህ ካልተገኘ ደግሞ እንግዲህ ይህ ካልተገኘ ወንዱ ምን አይባልም بالغ ወይም ለአቅመ አዳም ድረስ አይባልም። ሴቷ ከወንዱ ተጨማሪ ሌላ ምን ልታይ ትችላለች? የወር አበባዋን ወይም በተለምዶ በእንግሊዝ ፕሬድ የሚባለው ወይም ሜንስትሬሽን ፕሬድ የሚባለው ያን እስካላየች ወይም ሄይድ የሚባለው ማለት ነው። ያን ከሶስቱ አንዱን ማየት መቻል አለባት። ከሶስቱ አንዱን ያላየች ሆነ እንደሆነ እቺ ሴት በእስልምና ሃይማኖት ተጠያቂ አትሆንም ማለት ነው። እሺ ታዲያ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይያለን አንድ ሰው ይህን የመጀመሪያውን መስፈርት ወይም ክራይቴሪያ ካሟላ በኋላ የሚቀጥሉ ሁለት ክራይቴሪያዎችን ደግሞ ማሟላት መቻል አለበት ተጠያቂነት ለመባል ማለት ነው። ሁለተኛው ጤነኛ መሆን አለበት። ምናሉ አልአቂሉ አቂል ስንል ወይም ጤነኛ አይ እብድ መሆን የለበትም ወይም ህመምተኛ አእምሮው ህመምተኛ መሆን የለበትም። አእምሮው ህመምተኛ ይሆን እንደሆነም እሱ ሰውዬ ምን አይሆንም በእስልምና ሃይማኖት ተጠያቂነት አይኖርበትም። እሺ ሶስተኛው الذي بلغته دعوه الاسلام اي الاصل الدعوه እንግዲህ አስተክለኛው ዳዋ የደረሰው መሆን አለበት አሉ። ይሄ ማለት ትርጉሙ ተክለኛ ዳዋ ሊደርሰው ይገባል ስንል اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله የሚለውን ቢያንስ እሱ ልክ بالغ ከሆነ በኋላ ልክ ባህልህ ከሆነ በኋላ በእድሜው ለአንድም ጊዜ ቢሆን በሚገባው ቋንቋ ሊደርሰው ይገባል ማለት ነው። ይሄ የሆነ እንደሆነ ይሄ ሶስቱን ያሟላ ከሆነ ይሄ ሰውዬ ባሊግ ይሄ ሰውዬ ሙከለፍ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ማለት በእስልምና ሃይማኖት ይሄ ሰውዬ ተጠያቂነት ወደሚኖርበት እድሜ ደርሷል ማለት ነው ወይም ሁኔታ ገብቷል ማለት ነው። ታዲያ ይህ ባየር ላይ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተናገሩት ሐዲስና እንደዛውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱል ኢስራ በነገረን አያት ነው የተወሰደው። ይሄ ምን አሉ? አንደኛው ወማ ኩና ሙዓዲቢና حتى ተነባዓተ ረሱላ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማለ እኛ ቀጭዎች አይደለንም ወይም ጠያቂዎች አይደለንም ነብይን ወይም እኛ መልእክተኛ ከመላካችን በፊት እኛ እንግዲህ መልእክተኛ ያላክንላቸው የሆነ እንደሆነ አንጠይቃቸውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብሏል ላኪን መልእክተኛ ከደረሳቸው ግን ምን ይሆናል እነዚህ ሰዎች ተጠያቂነት ይሆነ ተጠያቂ ይሆናሉ ማለት ነው ያ ባሊግ ይሆኑና እንደዛውም አቅል ይሆኑ ከሆነ የሶስተኛው ደግሞ ምን አሉ ሩፊያ ቀለሙ አን ثلاث እንግዲህ ከሶስት ሰዎች ቀለም ተነስተታለች አሉ ከዛ መሃል በዛ መሃል ከሶስቱ መሃል ምንና ምን አለን አንደኛው አንደኛው ከሶስቱ መሃል ወአኒ ሰቢይ hatta yahtalim ay hatta yablugh እንግዲህ ህፃኑ ልጅ ወይም ህፃኑ ልጅ ለአቅመ ሔዋን እስከተደርስ ወይም ህፃኑ ልጅ ወንድ ልጅ ለአቅመ አዳም እስኪደርስ ድረስ ማለት ነው ለክ እስከዛ ድረስ ምንም በሱ ላይ ተጠያቂነት የለበትም ማለት ነው ከዛ ውጪ ወአኒል መጅኑኒ እብዱ የሆነ ሰውዬ ደግሞ hatta yaqil እስኪሻለው ድረስ ይሄም ሰውዬ ተጠያቂነት የለበትም ማለት ነው እንግዲህ ሶስተኛውም ተናግሯል ለማስተዋወስ ያክል ወአኒናኢሚ hatta yastayqiz አሉ እንቅልፍ ላይ ያለ ሰውዬም እንግዲህ እስኪነቃ ድረስ በሱ ሰውዬ ላይ እንግዲህ በእንቅልፍ ልብ የሚሰራው ነገር ተጠያቂነት የለበትም የሚለው ነገር ነው እንግዲህ በዚህ ሐዲስና በዚህ አያት በመውሰድ ይህ ሙከለፍ ነው የሚባለውን ንግግር ወይም ቃል በእንደዚህ አይነት መልኩ በሙስሊምና ሃይማኖት ተጠያቂነት ያለበት ሰው ይሄን ማሟላት አለበት በማለት ዑለማዎች አስቀመጡልን ከዛ እንግዲህ ይሄኛው ነው እንግዲህ ዋጅብ የሚሆንበት ሶላቱንም መስገድ እንደዛውም ጾሙንም መጾም ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደ ሁኔታው የቻላቸው ነገሮች እንግዲህ ቀጥሎ ያደርጋቸዋል ለምሳሌ አርካኑል ኢስላምን እስከመጨረሻው ሶላትን በሁሌም መስገድ መቻል አለበት ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ያሰገደ ከሆነ ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ አቂዳውንም ሁሉንም ነገሩንም በህፃንነቱ እንግዲህ ማስተካከሉ ይያለበት ከዚህ ጊዜ በኋላ ግን ያላስተካከለ የሆነ እንደሆነ እነዛ ሙስሊም ከሚባሉት ሰዎች ዘንድ አይመደብም ማለት ነው ይሄ ሰውዬ አቂዳውን ሳይያስተካክል ምን የሆነ እንደሆነ ባለባሊግ የደረሰ ከሆነ ማለት ነው እንደዛውም ከዛ በኋላ ሁለቱ መላእክቶች ለሱ ጽሁፍ እንግዲህ ለሱ ኃጢያቱንና ኸይሩን ነገር መጻፍ ይጀምራሉ ማለት ነው ይሄም በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ የሆነ እንደሆነ ማለት ነው እንግዲህ ከዛ ተጠያቂነት ይኖርበታል ይሄ ሰውዬ ሙከለፍ የምንለው እንግዲህ እያንዳንዱን የሚናገረውን ቃል ሁለት መላእክቶች ረቂብና አቲድ በሱ ላይ ጻፊ ይሆናሉ ማለት ነው እንግዲህ ጥሩ ነገር እየሰራ ይሆነም በአላህ ዘንድ ምንዳውን ሲያገኝ መጥፎ ነገር እየሰራ ከሆነም እንደዛውም ቅጣቱን ያገኛል ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ወአህሰነላሁ ኢለይኩም ወአኺሩ ዳዕዋና አን አልሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تفتح لنا بها الفتح المبين، يا مالك يوم الدين.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. يا ترى كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أدى المناسك؟ هذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا.

0: سناكي.
1: فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك في هذا اليوم وفي هذا اللقاء المباشر على الهواء.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله فيك. مع اقتراب موسم الحج نحب أن نسمع كيف كان حج النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، في أي سنة فرض الحج وفي أي سنة أعلن النبي أنه سيحج؟
2: صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أحبابنا الكرام، جاء في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع أنبياء الله ورسله. أحبابنا الكرام، الحج هذه الفريضة العظيمة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مكلف حر مسلم مستطيع. أما بالنسبة للعمرة، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ الأصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها واجبة، ولكن اتفق العلماء جميعا أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، وما زاد فهو نافلة. وكذلك أهل العلم اختلفوا في وجوب الحج، هل هو

0: علم قالوا هو على الفور. كذلك بالنسبة لفرضية الحج في أي سنة فرض، كذلك اختلف أهل العلم، منهم من قال هو في السنة الخامسة للهجرة، يعني بعد هجرة النبي من مكة إلى المدينة، أو هو في السنة السادسة من الهجرة، أو كما قال بعضهم وهذا قول ضعيف في السنة التاسعة. العلماء قالوا هذه مسألة خلافية في تحديد هذا التاريخ، ولكن الراجح أنه في السنة السادسة. وفي السنة التاسعة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس، فحج بهم السنة التاسعة من الهجرة بعد هجرة النبي من مكة إلى المدينة. سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه حج بالناس، أما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج في السنة العاشرة من الهجرة. حج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حجة الوداع، وكان معه أغلب الصحابة، كان عددهم ما يزيد على 100,000 ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه وخرج معه أصحابه، وأعلن للناس أنه سيحج، وهذه هي الحجة الوحيدة ويقال لها حجة الوداع. سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج يعني بعد الهجرة غير هذه الحجة. جاء في الأثر عن بعض الصحابة، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم عيد الأضحى بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال هذا يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس، فالناس قالوا هذه حجة الوداع، سميت بذلك لأن النبي ودع الناس فيها، وعلمهم في خطبته أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها. قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تلخص لنا فضيلة الشيخ عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب ما قام به خلال أداء مناسك الحج.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة واعتمر 4 عمر، حج بعد الهجرة حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، واعتمر 4 عمرات عليه صلوات الله وسلامه. إحدى هذه العمر في ذي القعدة عام الحديبية في سنة 6 من الهجرة، العمرة الثانية في ذي القعدة سنة 7 ويقال لها عمرة القضاء، لأن العمرة الأولى صدوا فيها والمشركون منعوهم من الدخول فتحللوا وحسبت لهم عمرة. العمرة الثالثة كانت كذلك في ذي القعدة في السنة 8 من الهجرة وهي عام الفتح، والعمرة الرابعة هي مع حجته، وكان إحرامها في كذلك شهر ذي القعدة، ولكن أعمالها كانت في شهر ذي الحجة. عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج، هذا أكيد يأخذ وقتا طويلا، ولكن هذا هو الحج الكامل لمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج ومناسك العمرة تقسم إلى أقسام، فيها ما نعده من الأركان والفرائض ولا يصح الحج بدونها، وفيها ما نعده من الواجبات في الحج، بمعنى أن من ترك واحدا منها يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يفسد حجه، ولكن عليه دم، عليه فدية. والقسم الثالث هو من السنن والمستحبات والنوافل، من أداها فله أجرها

0: ومن تركها فاته هذا الأجر ولكن حجه صحيح. فلذلك أهل العلم نظروا إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج وقسموها إلى هذه الأقسام على حسب ما بلغهم من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آثار عن أصحابه الكرام. لذلك من المهم جدا يعني لمن يريد أن يذهب لأداء هذه الفريضة العظيمة أن لا يكتفي بالشوق وحماسة القلب فيذهب من غير أن يتعلم هذه الأحكام. ينبغي منه أن يتعلم هذه الأحكام على وجهها ليؤديها على الوجه الشرعي، وينبغي كذلك أن يرافق من هم أهل لذلك، يتخذ له صاحبا يخاف الله أو جماعة يخافون الله فيذهب معهم لأداء هذه الفريضة، والكل يعين الآخر على هذه الطاعة، من نسي فأخوه يذكره وإن تذكر أخوه يعينه، لا كما يفعل كثير من الناس كل المراد هو أن يذهب لهناك ليقال عنه أنا حجيت خلاص ما بقى تقولوا لي حج أنا حجيت، أو نادوني بالحج، أو يذهب مع أي فريق أو أي مجموعة من هذه الحملات التي تأخذ الناس إلى الحج لأجل الشهرة، لأجل المال، لأجل الزعامة. كثير من هؤلاء الحملات يعني حقيقة ما عندهم إلمام بهذه المناسك، ما عندهم علم بهذه الأحكام الشرعية. كم من إنسان ذهب وعاد وكان حجه إما يعني ما صح بالمرة وإما كان ناقصا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. بالنسبة لمناسك الحج يوجد هناك أقسام ثلاثة، شيء يقال له الإفراد، وشيء يقال له التمتع، وشيء يقال له القران. هذه الأفعال الثلاثة من أفعال الحج أمر جائز عند كل علماء المسلمين، وكل منها حسن وكل منها حق. فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في الصحيح عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. الإفراد معناه أن يحرم بالحج في أشهر الحج إلى أن ينتهي منه ثم يعتمر. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج إلى أن ينتهي منها ثم أن يحج من عامه، والقران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا. هذه الأفعال الثلاثة بعيدة، الإفراد والتمتع والقران. من أراد أن يذهب للأداء المناسك أن يبدأ بالإحرام، يحرم بالحج، بيدخل على مكة وهو نيته يعمل الحج، وبينطر حتى ينتهي من كل مناسك الحج، بيطلع على عرفات وبرجع بينزل بطوف طواف الإفاضة، بينتهي من رمي الجمرات ثم بيعمل عمرة. هذا بنسميه إفراد، عمل حج بعدين انتهى منه ثم عمل عمرة. أو في يدخل على مكة المكرمة بنية العمرة، بيعمل عمرة ثم بينتهي من أعمال العمرة، بيتحلل بيرجع كما كان، فبينطر إلى أن يحين وقت الصعود إلى عرفات، بينوي في داخل مكة الإحرام بالحج، بيطلع بعدين على عرفات وبينزل وبيكمل بيخلص مناسك الحج وبيرمي الجمرات. هذا مسميه تمتع، عمل عمرة انتهى منه وتحلل ثم بعدين نوى الحج وهو في مكة وطلع على عرفات وأكمل مناسك الحج، مسميها التمتع. أو في يقول أنا بدخل على مكة المكرمة ونيتي أعمل حج وعمرة مع بعضهم، مسميها ده قران. هالثلاث أعمال من أعمال الحج كل واحد منهم جائز، وكل واحد منهم شيء حسن، وكل واحد منهم العلماء يعني أجازوها واعتبروها شيئا حسنا.
1: لكن الرسول عليه السلام ماذا فعل؟
0: لكن أفردا؟ لكن أي واحدة أحسن من الأخرى وما هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هلا أي وحدة أحسن من الأخرى؟ قلنا كل شيء حسن، لكن العلماء في الحقيقة اختلفوا، هذا أفضل أم ذاك أفضل أم الأخرى أفضل. ذهب السادة الشافعية ومعهم السادة المالكية وكثيرون يعني في الحقيقة قالوا الإفراد هو الأفضل. تدخل مكة المكرمة بحج، ثم بعد أن تنتهي من كل مناسك الحج وتنتهي من رمي الجمرات تعمل عمرة. فاعتبروا أنه الأفضل الإفراد، ثم بعد الإفراد الأفضل هو التمتع، ثم بعده القران. أما السادة الحنابلة الإمام الجليل أحمد بن حنبل وآخرون اعتبروا أنه الأفضل التمتع. أما الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه وآخرون قالوا الأفضل القران. إذن ثلاث أعمال هي جائزة عند الجميع وحسنة وفيها خير وما فيها أي أشكال، لكن أي وحدة أفضل من الأخرى هذا على ترتيب ما ذكرناه من المذاهب في أيها أفضل. أما بالنسبة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، بما أنه حج حجة واحدة، فكذلك أهل العلم اختلفوا هل كان الرسول مفردا أم كان متمتعا أم كان قارنا. فاللي قالوا أنه الإفراد أفضل قالوا الرسول هو فعل الإفراد، واللي قالوا التمتع قالوا هو فعل التمتع، وهكذا. فإذا كل هذه الأعمال حسنة، ما فينا نضيع على الناس فيها، هذا في سعة، من أراد هذا فله، فلا إشكال فيه. وأكثر الحملات اللي عم تروح إلى داخل مكة المكرمة وعم يدخلوا على مكة المكرمة باكرا، يعني بفوتوا بكير بأوائل ذي الحجة، عم يعملوا العمرة أولا بيتحللوا، يعني أكثر الناس بيرتاحوا بهذه الطريقة،
1: أسهل عليهم.
0: في ناس إذا دخلوا على مكة يعني مأخرين قبل عرفات مثلا بيوم أو أقل، عم يقول لك أنا نحن بنعمل الإفراد ننوي الحج أولا. فإذا حسب التيسير كل هذه الأعمال ما في أي أشكال، ولكن بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقولوا أهل العلم منهم الحافظ الفقيه النووي وغيره بعد دراسة الأحاديث والنظر فيها، أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني حقيقة كان في الأول مفردا دخل بإفراد الحج، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخل على الحج العمرة فصار بذلك قارنا. فهذا مجموع الأحاديث بعد النظر فيها والنظر في طرقها وماذا روى الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتم الجمع بين كل هالروايات، اختار هذا القسم من العلماء كالنووي أن هكذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واللي رووا عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الصحابة كيف حج وماذا فعل بالحج عدد من الصحابة، روى جابر، روى ابن عمر، روى ابن عباس، عائشة وغير من أصحابه الكرام. وكل من هؤلاء الرواة جابر، ابن عمر، ابن عباس، عائشة، كل لهم مزية وكل يحمل علما، كل له فضل، لكن كل روى على حسب ما رأى وما سمع من نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم يقولون في الحقيقة جابر ابن عبد الله هذا الصحابي الجليل كان أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع، لأنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، يعني بيعتبروه أضبط من غيره بسياق الروايات التي ساقها وصياغة العبارات التي صاغها في كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا العلماء لما نظروا في هذه الرواية قالوا هذا حديث عظيم يشتمل على جمل من الفوائد، من نفائس العلم، من مهمات القواعد. يعني حتى أذكر بعض العلماء عمل مثل كتيب صغير خاص بالرواية التي ساقها جابر بن عبد الله، يعني لما فيها من زيادة ضبط في كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نحن إن شاء الله إن يسر الله لنا نسوق هذا الأمر الذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله من الصحابة الكرام على مسامع الجميع بما يشمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرض والواجب والمستحب. برجع بعيد، الحج فريضة عظيمة، من أداها على وجهها كما أمر الله سبحانه وتعالى يكفر عنه الكبائر والصغائر. هذه الفريضة العظيمة لها مزية، لها شأن عظيم في الإسلام، فيها ما فيها من الأسرار والنفحات والبركات، على أن يؤديها الواحد منا على الوجه الشرعي بالنية الحسنة الصحيحة، بالمال الحلال الصافي، وبالأعمال التي توافق ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. إن تمت هذه الأمور الثلاثة، النية الحسنة والمال الحلال الصافي والعمل الموافق لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، يكون هذا الإنسان الذي حج بهذه الطريقة غفر الله تعالى له الكبائر والصغائر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الإمام مسلم في الصحيح يروي بالسند المتصل عن سيدنا جعفر الصادق، والإمام الجليل جعفر الصادق رضي الله عنه يروي عن أبيه محمد ابن علي ابن الحسين. إذن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه هو جعفر ابن محمد، والده هو محمد ابن علي، علي هو زين العابدين ابن الحسين، حسين ابن علي بن أبي طالب هو ابن السيدة الجليلة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا الله بها في الدنيا والآخرة. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين. دخلنا، يقول محمد بن علي بن حسين، نحن كنا جماعة، دخلنا على جابر بن عبد الله، دخلنا على مكان الذي هو فيه، فصار يسأل من القوم. جابر بن عبد الله في يعني أواخر حياته أصيب بالعمى، فلما دخل عليه سيدنا محمد بن علي بن الحسين، وكان في ذاك الوقت شاب غلام، فدخل عليه، فصار جابر بن عبد الله يسأل من الحضور، من هذا، من هذا، من هذا، حتى وصل إلى محمد بن علي، فقال له: من أنت؟ قال له: أنا محمد بن علي بن حسين. بما أنه هو شاب صغير يعني، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي الصحابة الكرام يحترمون أهل البيت وينزلونهم منازلهم ويكرمونهم، وصار يعني يؤنسه هذا جابر، يؤنس محمد بن علي، فأهوى بيده جابر، أهوى بيده إلى رأس سيدنا محمد بن علي، وضع يده على رأسه وصار يعني مثل يداعبه ويؤنسه ويلاطفه، نزع له زر القميص الأعلى، ثم نزع له زر القميص الأسفل، وضع كفه على صدره وقال له: مرحبا بك يا ابن أخي. يعني هذا كذلك يدل على استحباب أن يقال للزائر والضيف مرحبا. قال له: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. قال الإمام الجليل محمد بن علي بن الحسين: فسألته، وكان جابر أعمى. أثناء هذا الكلام حضر وقت الصلاة، فقام جابر بن عبد الله وصلى، وهو صاحب الدار فقدم مع أنه هو أعمى. هذا بدل على أنه الصلاة خلف الأعمى هي أمر جائز في الإسلام، وهو من هو صاحب الدار، فصاحب الدار يقدم، فصلى بهم إماما، ثم بدأوا يسألونه عن كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله يعني محمد بن علي سأل جابر: قلت له: أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يعرف كيف كان حج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بيده فعقد تسعا، أشار بإيده تسع أصابع.
1: نعم.
0: قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. بعدما هاجر من مكة إلى المدينة مكث في المدينة هذه السنوات 9 ولم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أعلن للناس في السنة العاشرة أنه سيحج عليه الصلاة والسلام. أمر من يخبر ومن يعلن ومن يذيع أن النبي هذه السنة سيحج. يعني لما سمعت مثل هذا يعني كلهم جاءوا، ما تخلف إلا من عد من أهل الأعذار، إن كان صبيا صغيرا أو إنسانا مريضا أو عجوزا أو ما شابه ذلك مما يعني ذكر أهل العلم. فإذن فقدم المدينة بشر كثير من المدينة ومن حوالي المدينة أرادوا أن يخرجوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر فخرجنا معه، كل هذه الوفود خرجت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، والكل يعني يلتمس أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي علم وقال خذوا عني مناسككم، هكذا علم عليه الصلاة والسلام وهكذا أرشد. فالكل ينظر إليه ويقتدي به ويفعل كما يفعل عليه الصلاة والسلام. قال جابر حتى أتينا ذا الحليفة، هذا مكان ميقات لأهل المدينة خارج المدينة بتقريبا 15 كيلو متر على طريق مكة، هذا معدود هو ميقات أهل المدينة، يعني ما بيتجاوزوا أهل المدينة هذا المكان إلا بعد أن يكون قد أحرموا، دخلوا بإحرام الحج أو دخلوا بإحرام العمرة. اليوم معروف هذا المكان عند الناس بآبار علي. فإلى الآن أهل المدينة ومن كان يعني قاصدا المدينة ومر من المدينة قاصدا مكة بمر على هذا المكان، فبيقولون ما تتجاوزوا حتى تكون قد أنهيتم أمر النية، نويتم الإحرام بحج أو نويتم الإحرام بعمرة. قال حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، يعني بهذا الوصف الدقيق الذي يصفه جابر يصف تفاصيل ما حصل، يعني عم يقول نحن لما وصلنا إلى ذي الحليفة أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق ولدت ولدا سمي بمحمد ابن أبي بكر، يعني صارت هي نفساء. فماذا تفعل؟ أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. كذلك هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة النفساء أو المرأة الحائض، لها أن تنوي الإحرام، تدخل بالإحرام، نية الإحرام ليس من شرطها أن يكون على طهارة كاملة، لكن لما بدي طوف حول الكعبة أكيد بدي يكون على طهارة كاملة، لكن أمر النية فيها تنوي. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء حتى يعني هي تتعلم، وحتى كمان يعني الحمد لله أخذ الحكم من كلام النبي لمن يصير معها مثل هذا الأمر كيف تفعل. بيطرأ على بعض النساء في الحج مثل هذه الأمور، سواء كان ولدت أو كان في حال الحيض، شو بتعمل؟ تنوي ولا ما بتنوي؟ نعم تنوي، أما بقية الأمور فيها تفاصيل. نعم. يعني أكيد معي يقول له طوفي حول الكعبة المشرفة وأنت حائض، لا بيعلموش بتعمل حتى تنتهي من الحيض، بتغتسل بعدين بتروح بالطوف. فإذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال جابر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. علم أنه قبل ما الإنسان بده ينوي نية الإحرام للحج أو العمرة بيصلوا ركعتين مسميهم سنة الإحرام، بيصلي فيهم الواحد منا. الأحب يصليهم بذي الحليفة بالمكان المعروف اليوم بأبار علي، كمان ما في إشكال. في ناس بقول لك أنا يعني هيك رايحين بسرعة بيغتسل بالفندق غسل الإحرام، لأنه الغسل للإحرام هو سنة وأمر حسن، وبصلي ركعتين سنة الإحرام وبتوجه فورا على آبار علي على هذا المكان ذي الحليفة وبنوي وبتابع الطريق، في إشكال علي؟ لا، من له ما في إشكال، يعني هذا شيء منه خلاف الشريعة. لكن عم نقول لك ماذا فعل وماذا حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك. يعني يروي جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء الناقة، يقال لها القصواء، ركب على الناقة، فلما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة والناس خلفه وفي ناس أمامه وفي ناس عن يمينه وفي ناس عن يساره، جابر بن عبد الله يصف هذا المشهد عم يقول: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، طلعت هيك من أمامي، يعني لو أمام النبي ما شاء الله ناس كثير، فيهم من هو راكب منهم من هو ماش، طلعت على اليمين النبي كذلك مثل ذلك ناس كثير، وعلى يساره كذلك ومن خلفه كذلك، يعني الناس ما شاء الله بالآلاف المؤلفة، يقول أن عددهم كثير، ولكن وصف جابر بن عبد الله بهذا المشهد أنه كانوا كل حول النبي عليه الصلاة والسلام، والكل ينظر إليه ويقتدي به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: ما شاء الله منظر رائع جدا.
0: قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. يعني الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك، وما عمل من شيء عملنا به. ماذا فعل النبي؟ قال: نحن نعمل. ماذا قال؟ نحن نقول. يعني يقتدون به عليه الصلاة والسلام. فأهل بالتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام، أهل بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني اليوم الذي يهلون به الناس بألوه هو الذي قاله الرسول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الذي فعله النبي وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لبيك لا شريك لك، هذا يقال لها يعني إشارة إلى مخالفة ما كانت عليه الجاهلية، لأنه أهل الجاهلية المشركون كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كانوا والعياذ بالله يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت بالكعبة المشرفة. كانوا يقولون أهل الشرك: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد قائلا: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام.
1: نعم.
0: لما نوى الدخول في نسك الحج أو العمرة، الواحد منا يهل يرفع صوته، الرجل يرفع صوته بهذه التلبية، المرأة تسمع نفسها. لكن ماذا قال جابر؟ وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يعني هذا الذي يلبيه الناس هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من الالتزام بذكر التلبية التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض الصحابة يعني هو من عنده زاد، وهذه الزيادة معتبرة في الدين شيئا حسنا، منه شيء بخالف الدين، لكن جابر مراده أنه هذا الذي قاله النبي وهذا الذي التزم به الناس. على بعض الصحابة صار يزيد: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. بعضهم زاد: لبيك حقا تعبدا ورقا. بعضهم زاد: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، إلى ما هنالك. لكن مراده أنه الناس الذين قالوا هذه التلبية قالوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال جابر: لسنا ننوي إلا الحجة، لسنا نعرف العمرة. مراده يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في إفراد الحج، عمل الحج مفردا، دخل بنية الحج ليس بنية العمرة، وليس بنية الحج والعمرة. ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالنية هو
1: الحج
0: فقط، يقال له الإفراد. هذا دليل لمن قال بترجيح الإفراد. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. حتى إذا أتينا البيت، يعني حتى إذا دخلنا مكة المكرمة وصرنا إلى الكعبة المشرفة، دخلنا إلى المسجد الحرام، هذا معناه أنه ينبغي من الحاج أن يدخل إلى مكة قبل أن يصعد إلى عرفات، فهناك بدخوله إلى مكة يطوف طواف القدوم. هذا لمن هو دخل بإفراد الحج يكون له طواف القدوم. كيف نحن إذا دخلنا إلى المسجد أو إلى المسجد الجامع، أي مسجد من المساجد، قبل ما نقعد بنصلي ركعتين تحية المسجد، لما ندخل إلى الكعبة المشرفة منطوف. هذا الطواف لمن حج حج الإفراد يقال له طواف القدوم. طواف القدوم. هلا اللي عامل عمرة ودخل بنية العمرة بيكون طواف عمرة. اللي عامل حج وعمرة ودخل، هذا بيكون بالنسبة له شيء آخر. كل له حكم يعني في الإسلام، لكن التفاصيل تحتاج إلى وقت آخر إن شاء الله. المهم من كلام جابر أنه قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، معناه لما دخلنا إلى المسجد الحرام أتينا إلى الكعبة المشرفة وطافوا حول الكعبة المشرفة، لكن قبل أن يبدأ بالطواف قال استلم الركن، معناه مسح على الحجر الأسود. لذلك من استطاع أن يصل إلى الحجر الأسود، عم نحكي عن الرجال، أن يمسح الحجر وأن يقبل الحجر فليفعل، من غير أن يزاحم غيره ومن غير أن يؤذي غيره إذا استطاع. يعني اليوم نادر اللي بيوصل للحجر من غير يعني مزاحمات وما شابه ذلك، لكن باللطف إن الله يسر له أن يفعل طوبى له عند الله سبحانه وتعالى. شرط أنه ما يأذي غيره، لأنه مسح الحجر، استلام الحجر الأسود ليس من الفرائض وليس من الواجبات، يعني ما شيء بتعلق بصحة الحج أو بعدم صحة الحج. فلذلك إذا أردنا أن نتبرك بتقبيل الحجر الأسود ليس على أن نؤذي غيرنا، ليس على أن نجرح فلانا أو نسب فلانا مثل ما نسمع من بعض الناس ومنشوف منهم ما شابه ذلك. المهم جابر يشرح هذا الأمر، أننا أتينا إلى المسجد الحرام، أتينا إلى الكعبة المشرفة، قبل أن نبدأ بالطواف استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن الحجر الأسود ومسحه، ثم طاف عليه الصلاة والسلام وطاف سبع أشواط سبع مرات، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. في أول الطوافات الثلاث الرجل يفعل هذا الرمل. ما هو الرمل؟ يعني بيمشي بسرعة مع تقارب الخطى. بالأربعة الطوافات الأخيرة بيمشي عادي. هلا النساء بكل طوافاتهم بيمشوا عادي، أما الرجل بأول ثلاث مرات أول ثلاث أشواط يسرع، مش أنه بيهرول وبيركض وعم يعمل سبق مع غيره، يعني يسرع مع تقارب خطواته يسرع الزيادة. هذا لأنه في طواف عيكون بعده في سعي، عيسعى بعده، بيعمل هيك الإنسان منه. وبهذا الطواف اللي هو بعده سعي يسن للرجل الاطباع، يعني لما يحط الرداء على كتفيه بيجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن وبيجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، فبيكون منكبه الأيمن مكشوفا، هذا بنسميه الاطباع. يعني بينزل هذا الرداء من طرف اليمين إلى تحت إبطه اليمين وبيلقيه على كتفه الأيسر، فبيبين الكتف الرجل الأيمن مكشوف. هذا في الطواف لما بده يطوف طواف بعده سعي، هذا الطواف يفعل هذا. لما يطوف طواف الوداع آخر طواف بده يطوفه ما يعمل بعده سعي، فما بيعمل اطباع، إنما بيعمل اطباع هذا الرجل لما بده يوصل للطواف يبدأ به بيعمل هيك.
1: نعم.
0: مش بيبقى ماشي طول مناسك الحج من وقت ما دخل مكة إلى يطلع على الطيارة كاشف كتفه اليمين. نحن عم نقول هذا حرام إذا كشف كتفه اليمين لأنه منه عورة من الرجل. لكن عم نحكي نحن عن السنة النبوية. أنه أمتين بيعمل هيك لما بيدخل بالطواف يبدأ بطواف بعده سعي بيعمل هيك. هلا بعده السعي بكمل بالاطباع ولا ما بكمل بالاطباع؟ كمان هذه مسألة خلافية بين المذاهب. الشافعية بيقولوا كمان بكمل بالاطباع. الحاصل من الكلام أنه بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف حول الكعبة المشرفة قال جابر بن عبد الله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ عليه الصلاة والسلام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت. بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف 7 مرات حول الكعبة المشرفة والطواف يبدأ به من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود تعد مرة ثم هكذا مرة ثانية إلى 7 مرات يقينا بده يكون اللي عم يطوف حول الكعبة المشرفة على وضوء على طهارة كاملة بده يكون ساتر للعورة وعورة الرجل ما بين السرة والركبة بده يكون ساترها والمرأة كل بدنها إلا الوجه والكفين ما بتبين لا ذراعها ولا عضدها ولا ساقها ولا عنقها بدها تكون مسترة ما لا يظهر منها إلا الوجه والكفين وبده يكون الطائف حول الكعبة بده يكون كتفه الأيسر إلى الكعبة المشرفة مش بيطوف كتفه اليمين للكعبة ولا بيكون صدره للكعبة ولا ظهره للكعبة بده يكون الجهة اليسرى الكتف الأيسر مقابل الكعبة المشرفة إذن بده يكون على وضوء على طهارة كاملة ساترا للعورة وكتفه الأيسر إلى مقابل الكعبة وبده يكون بعيد عن الكعبة ما حاط إيده على الكعبة وعم يدور ما حاط إيده على الشاذروان هذا قطعة الخام اللي تحت الكعبة
1: أيوة.
0: ولا حاط إيده على الحجر إسماعيل ولا هو من داخل الحجر إسماعيل أمام الكعبة في شيء نصف دائري بنسميه حجر إسماعيل هذا كله محسوب كان من الكعبة لكن بسبب ما حصل في الماضي أيام قريش لما صار في مثل سيول وأرادوا تجديد بناء الكعبة ما كان عندهم ما يكفيهم من المال فاقتصروا على هذا القدر من الكعبة واللي حولك نحط فيما بعد مثل نصف دائري فانحسبت كلها من الكعبة فبيكون الطواف حول الكعبة
1: أيوة.
0: ما بيكون إيدنا على الكعبة ولا نحن داخل الكعبة ولا داخل حجر إسماعيل بيكون نحن عم نطوف حوله
1: نعم
0: هذه أشياء الواحد اللي عم يطوف بده ينتبه له والله بيحصل أحيانا أثناء الطواف فلان دفع فلانا لو كان من غير قصد فأحيانا البعض بصير ظهره للكعبة أو بصير صدره للكعبة أو بيوقع أو بده ينتبه
1: شو بيعمل؟
0: بده يحافظ على أنه يكون دائما كتفه الأيسر إلى مقابل الكعبة إذا كان تغير صار ظهره للكعبة ولا صدره للكعبة بدي أقول أنا بدي أرجع أرجوع إلى المحل والمكان اللي هني تغير فيه
1: أيوة.
0: صدري أو ظهري إلى الكعبة لحتى أكمل وإذا ما قدرت أرجع لورا وهو غالبا ما في يرجع لورا بسبب الزحمة بكمل ويأتي بشوط آخر فإذا براعي هذه الأمور اللي ذكرناها بدي يكون على وضوء على طهارة كاملة وستر العورة كل ما بيناه.
1: طيب إذا شك بعدد الطواف الذي فعله
0: هلا هو عم يطوف قلنا بده يكون 7 مرات يقينا
1: أيوة.
0: إذا طرأ على قلبه الشك من غير يعني خواطر من الشيطان والوسواس لأن بعض الناس بتوهمه فإذا كان حقا هو شك منه بيبني على الأقل إذا قال أنا عملت 7 ولا عملت 6 بيقول 6 ثم بيعمل وحدة أخرى 7 حتى يتيقن أنه فعل 7 مرات بعد ما ينتهي يسن له من السنة وليست من الأركان وليست من الواجبات على الراجح هي من المسنونات أن يصلي سنة الطواف 2 ركعتين سنة الطواف ركعتين كمان نصلي عادة بعد الفاتحة. بالركعة الأولى نقرأ سورة الكافرون، وبالركعة الثانية بعد الفاتحة نقرأ الإخلاص. وين بيصليهن؟ جابر ابن عبد الله يروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت. جعل المقام يعني مقام إبراهيم. شو يعني مقام إبراهيم؟ هناك أمام الكعبة بقرب الكعبة في شيء زجاج اليوم مطلي بالذهب، في من داخله أثر قدم إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا الموضع الذي فيه من أثر قدم الخليل إبراهيم عليه سلام الله يقال له مقام إبراهيم. مش معناته أنه مدفون هناك، هذا يقال له مقام إبراهيم. اللي بيقدر وبيستطيع أن يجعل المقام مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، يعني هو بيصلي خلف المقام، بيكون المقام إبراهيم بينه وبين الكعبة المشرفة، فليفعل. هكذا النبي فعل. ما استطاع أن يصلي بهذاك المكان لأنه يعني بتعرفوا زحمة كتير والناس عم تطوف، وقد يتسبب أنه يوقع أو يسبب إلا ما هنالك. بيصلي في أي مكان في المسجد، يعني ما يحشر حاله ويضايق حاله أو يضايق غيره، معه متسع يعني، حتى لو راح صلى ببيته بيمشي الحال. المهم أنه أن يصليها، وهذه مسنونة. ثم يتابع هذا الصحابي الجليل فيقول: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، صلاة ركعتين، رجع إلى الحجر الأسود، استلمه ومسحه يعني. وهذا لمن يستطيع أن يفعل ذلك. نحن هذه الأيام يعني من الصعوبة بمكان أنه يقدر الإنسان يعمل هذه الأشياء كلها، أنه أول ما يبدأ بالطواف بده يجعل الحجر الأسود، وبعد ما ينتهي من الصلاة بده يجعل الحجر الأسود. بسبب الزحمة الكثيرة يعني منه شيء سهل أبدا أبدا، بده يغتنم أوقات معينة ليتقدم نحو الحجر. ما شاء الله دائما الناس هناك وكل يريد أن يتبرك وأن يقبل هذا الحجر الأسود، وهو حجر مشرف مكرم يعني. بقي منه بعض الحجرات موجودة هناك محطوطة ضمن سياج من فضة محافظة عليه، وإلا هو في الأصل هو أصله من الجنة، نزل من هناك وكان أبيض ومشرق، لكن عبر الأيام وهذه السنوات الطويلة وصار إلى فترة من الفترات كمان فترة طويلة معدودة صار المشركون يتمسحون به فصار أسود، فسمي بالأسود لما في ذلك من عبر كثيرة. أنه هذا الحجر كان أبيض وتمسح به المشركون قلب أسود، يعني إذا كان بإيدهم هيك صار، ما بالك بقلوبهم، معناتها قلوب الكفار أشد ظلمة. الحاصل من كلام سيدنا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم، خرج من الباب إلى الصفا. بعدما انتهى من تقبيل واستلام الحجر الأسود خرج من باب الصفا لأجل السعي. وهنا نتكلم إن شاء الله عن السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة هذه أشياء يعني لابد من مراعاتها، لأن الإمام الشافعي وهناك عدد كبير من أهل العلم اعتبروها من الأركان من الفرائض، يعني بدون السعي ما بيصح الحج، بدون السعي ما بتصح العمرة. وفي بعض المذاهب بيعتبروها من الواجبات، يعني بيعتبروها أقل من الفرائض لكن هي واجبة، من تركها بيكون آثم، بس ما بيعتبروا أنه حج فسد، إنما بيعتبروا أنه عليه دم، عليه فدية، عليه أنه يذبح. هو القولان يعني الأشهر بين أهل العلم. بتابع جابر فيقول: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ عليه الصلاة والسلام، قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال النبي: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا. إذا نظرنا إلى الآية: إن الصفا والمروة، فقال النبي أبدأ بما بدأ الله به، يعني بداية السعي بيكون من الصفا. الصفا جبل والمروة جبل، بينات وادي. والقصة معروفة ما حصل مع السيدة هاجر لأجل أنها تريد أن تبحث عن ماء لولدها إسماعيل عليه السلام. صعدت الصفا ثم نزلت إلى الوادي ثم صعدت إلى المروة، وهكذا راحت 7 مرات تبحث عن الماء. فنحن نفعل هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نسعى بين الصفا والمروة، وهذا من شعائر الله سبحانه وتعالى. ولكن بداية السعي يكون من الصفا. هلأ بسبب يعني الأبنية الجديدة والتسهيلات ما بقى في وادي، كلياته صار مطموم وحاطين عليه بلاط ورخام وإلى آخره، فصار سهل يعني ما ننزل بوادي بنطلع بجبل، إنما ذاك المكان بعضه محفوظ. لكن هذا المكان له حدود، من حيث الطول له حدود معينة بيكون بين جبلين، ومن حيث العرض كمان له حدود معينة بيكون بين الجبلين. يعني ما بنسعى خارج ما بين الجبلين، ما بنروح على محل آخر بنسعى ونقول احنا سعينا، بده يكون سعينا ضمن هذه المساحة المعينة اللي كانت أيام النبي وأيام الصحابة وأيام السلف الصالح إلى يعني سنوات طويلة. لذلك مطلوب من الحجاج والمعتمرين ولا سيما أصحاب الحملات ينبهوا أنه فليكن سعيكم ضمن هذه الحدود التي كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام. توسع بالعرض، يعني إذا رحنا يمين ورحنا شمال وكان السعي خارج ما بين حدود الجبلين، ما هو الجبل كمان له عرض
1: صحيح،
0: فإذا كان السعي بيكون خارج ما بين الجبلين بيكون عم نسعى نحن سعي غير صحيح. هلأ إذا طلعنا طلوع طابق أول طابق تاني طابق رابع طابق عاشر إلى آخره، ما دام ضمن حدود ما بين الجبلين بيكون صحيح، ما في إشكال. لكن بالعرض بدنا ننتبه ما نروح إلى ما هو خارج ما بين الجبلين. وما بدنا نكتفي بقول بعض الناس شفت ناس هيك عملوا بدي أعمل، ليك ما أكترهم شو عملوا بساوي. نحن بنقول شو الشرع بيقول،
1: أيوة.
0: شو الإسلام بيقول، شو ما مضى عليه أهل الإسلام من 1400 سنة إلى اليوم. فلذلك مطلوب من أصحاب الحملات ينبهوا على هذه الأمور ويكون السعي ضمن حدود المسعى الأصلي الذي كان أيام النبي. والحمد لله أهل العلم ضبطوه قديش عرضه بالأذرع وبالأمتار، وقديش طوله بالأمتار وبالأذرع، ضبطوه الحمد لله وحددوه وإلى آخره. فإذا كان رحنا وشفنا خارج هذه الحدود ما نسعى فيها. كان العلماء ينبهوا كتير ما تطلعوا خارج ما بين الجبلين، خليكم ضمن هذه الحدود حتى يكون السعي صحيح. أنا بنبه عليها لأنه بعض الناس ما عم ينتبهوا، واللي ما كان يعرف من 4 سنين 5 سنين 6 سنين اللي ورا ما كان يعرف شو كان، إذا راح اليوم بقول أوف ما شاء الله ما أوسعها، ما عم يعرف الفرق بين اليوم وبين ما كان في الماضي. منأكد على أنه يكون السعي بين الصفا والمروة، والسعي بيكون ما بين الجبلين، والبداية بتكون من جبل الصفا. من الصفا إلى المروة ما شرط تطلع على الجبل لفوق، لكن لو وصلت إلى هناك بيمشي الحال، في حدود بتوصلك لهنيك وعلامات بتدل على أنت وصلت لهناك، يكفي ذلك. هلا اليوم حاطين قسم من الجبل ضمن زجاج، لكن لو وصلت انت لحد الزجاج بيكون دخلت يعني ضمن الحدود الأصلية،
1: بيمشي الحال.
0: هذا من حيث الطول. فإذا يبدأ بالصفا كما النبي فعل، من الصفا إلى المروة بتعدى وحدة، ومن المروة إلى الصفا هي 2، وهكذا 7 مرات. يعني تبدأ بالصفا وبتنتهي بالمروة، هذا بيكون السعي بين الصفا والمروة. هلا السعي يعني من باب التخفيف، الله خفف علينا، ما جعل الوضوء شرطا لصحة السعي. إذا كان واحد عم يسعى وهو متوضئ بيكون أحسن وأحسن منيح، وهذا الأفضل. افترضنا عم يسعى هو منه على وضوء، ما بنقول له أنت سعيك باطل وسعيك منه صحيح، لا، بصح السعي لو كان على غير وضوء. بيختلف عن أمر الطواف حول الكعبة المشرفة، يعني من أدق مناسك الحج هو الطواف، من أدق مناسك العمرة الطواف. بدي انتبه كتير على هذا الأمر، في ناس ما بيراعوه، بدأ انتباه وبدأ مثل الحلقات علمية وتوعية لا سيما لمن يريد أن يذهب لأداء هذه المناسك يتعلم هذه الأحكام بكل جدارة. ما يستحي ما يقول يلا شفتهم عم يدوروا حول الكعبة أنا بدور معهم. ما بيعرف شو بيطرق معه. واحد يتعلم الأحكام قبل أن يبدأ بها. الحاصل من كلام جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقي عليه، ارتقى إلى جبل الصفا. هلأ نحن ما نقدر نوصل لفوق. فقال حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. وصل النبي عليه الصلاة والسلام، طلع على الجبل واستقبل الكعبة المشرفة. لما وصل لفوق رأى الكعبة المشرفة. هلأ نحن اليوم بهالأيام صار في أبنية وصار في حواجز وصار في طوابق للصلاة، ما بقى مثل الأول يعني، صار متيسر نشوف كل شيء بعيوننا. تغيرت الأشياء. صعد إلى الجبل ورأى الكعبة المشرفة واستقبل القبلة فوحد الله وكبره، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى إلى جبل الصفا قال هذه الكلمات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الكلمات ما شاء الله لها من المعاني الشيء العظيم في معاني التوحيد لله سبحانه وتعالى والاعتقاد الصحيح الذي عليه الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. ولما قال وهزم الأحزاب وحده، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي هزمهم، هزم الأحزاب، هؤلاء الذين تحزبوا على رسول الله يوم الخندق. وكان هذا الخندق في شوال في السنة الرابعة من الهجرة، أو كما قال بعضهم في السنة الخامسة من الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال وهزم الأحزاب وحده، يعني الله هزمهم من غير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هذا بدل على صحة ما عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد الصحيح، وهو اعتقاد الأنبياء والمرسلين، أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى ولا خالق سواه، وأن العبد لا يخلق فعله. العبد لا يخلق فعله، ولو كان هذا الفعل نعمله باختيار منا لكن ليس بخلقنا. نحن ما نفعله بإرادتنا هو كسبنا. أما من خلق هذا الفعل؟ الله. الله خلقنا وخلق فينا هذا الفعل. قال في القرآن والله خلقكم وما تعملون، خلقنا وخلق أعمالنا. فإذن الله تعالى هو خالق كل شيء. هذا معنى وهزم الأحزاب وحده. ليش قال وحده؟ لأنه وحده سبحانه هو الخالق. حتى لو كان في جيش من جيوش المسلمين وهزم المشركين، هذا بيكون هني سبب، أما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هم أي الجيش الإسلامي ما خلقوا هذا الفعل، إنما خلق الله فيهم هذا الفعل فكانوا سببا في ذلك، أما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فإذن تبين معنا من هذا الحديث أن النبي صعد على الصفا واستقبل الكعبة المشرفة ودعا الله تعالى بهذه الدعوات وذكر الله تعالى بهذا الذكر الذي ذكرناه آنفا. وهذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان الذي يعمل السعي، أن يفعل ذلك وأن يدعو وأن يكرر الذكر والدعاء 3 مرات. هكذا ذهب السادة الشافعية استدلالا من هذا الحديث ومن غيره. قال جابر رضي الله عنه فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال جابر ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات عليه الصلاة والسلام، ثم نزل إلى المروى. ثم النبي نزل من الصفا متابعا سيره إلى جبل المروى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. كان في ذاك الوقت ما زال الوادي يعني شيء منخفض عن الجبلين، أما هلأ مثل ما ذكرنا أنه كله مطموم ويعني سهل المشي عليه. لكن لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بطن الوادي سعى، معناته يعني شد أكثر بالمشي وأكثر بالخطى، مثل شبه هرولي، مش أنه عم يهرول، مثل قريب من الهرولي لحتى يتابع سيره نحو الجبل. كيف واحد بده يمشي بسرعة حتى يوصل يطلع على الجبل وهو مرتاح، ما كان عم يمشي على مهله، لحتى يصعد إلى جبل المروى بده يشد على نفسه بالخطوات وشبه أنه يهرول مش أنه يركض. وهكذا ما ينبغي أن يفعله الرجل أثناء السعي. المرأة بتبقى على حالة على مشيها كعادتها، أما بالنسبة للرجل هذا من المستحب وليس من الواجبات. إذا وصل إلى هذا المكان واليوم حطوا له علامة مثل ضوء أخضر من الجهتين، من جهة الصفا ومن جهة المروة، بين هالعلمين الأخضرين بشد بالسعي، يعني بشبه بهرول، هذا من الرجل مستحب. الله إن ترك ذلك لا يكون عاصيا، ما بيكون وقع في الحرام ولا بيكون بأثر على صحة السعي بالمرة، بيبقى السعي هو سعي صحيح. فإذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى، نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة. يعني ما بيبقى مكمل مهرول نحو المروة، إنما في قسم قدر معين من المساحة في الأرض بهرول فيها أو شبه بهرول فيها، ثم بتابع سيره وسعيه ماشيا حتى وصل إلى جبل المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. يعني يسن عليها من الذكر والدعاء، يعني كما أنه رقي جبل الصفا رقي جبل المروة، مثل ما فعل من السنة على جبل الصفا يفعل كمان على جبل المروة. نحن في هذه الأيام منه بمستطعنا نفعل مثل هذا اليوم، نطلع على جبل المروة كله مسكر ومحاط بزجاج، لكن فينا نوصل إلى ذاك المكان القريب. قال جابر ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، يعني كان آخر السعي هو المروة، بدأ بالصفا ثم انتهى بالمروة. قديش من عد بيناتهم؟ 7 مرات، من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا هي 2، وهكذا 7 مرات. يعني يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. هلا أثناء السعي في أذكار، في أدعية، في أوراد بيقراها، بحب يقرأ قرآن، حتى لو سعى هو ماشي ما عليه إشكال، بيبقى السعي صحيح، لكن أحسن يشتغل بالذكر والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي الإنسان يتعلم أنا شو بدعم بهاللحظات بهالدقائق خلال هالسعي، ماذا أفعل، بدل ما يقعد يحكي على التليفونات مثل بعض الناس بيفتحوا التليفون وأشياء عجيبة غريبة واحد هناك يراها بتوقع من الناس غير هيك، لكن لما يروح ويشوف بعينه ما قيل لنا سابقا شفنا كذا وكذا، لما نشوفه بعيننا نزداد يقين أنه في ناس حقيقة قلوبهم لاهية، أجساد هناك لكن قلوبهم أفكارهم بمحل تاني، مشغول بشي تاني. نحن من نروح طاعة لله سبحانه وتعالى فنؤدي هذه الطاعة على الوجه الذي يرضي الله، ونأمل ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا. فإذا قبل الله سبحانه وتعالى منا فنحن بخير، فإذن بعدما طاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف الذي تكلمنا عنه 7 مرات، ثم صلى سنة الطواف، ثم ذهب إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة 7 مرات يقينا، بيكون احنا أنهينا بيان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الطواف وأمر السعي.
1: أكيد لضيق الوقت لن نستطيع أن

0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: الحمد لله الذي رفع السماء مزينة بزينة النجوم، وثبت الأرض بجبال في أقاصي التخوم. علم الأشياء كلها وإن تعدد المعلوم، وقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم، واطلع على بواطن الأسرار وخفايا المكتوم. جل أن تحيط به الأفكار أو أن تتخيله الوهوم، وقضى ما يكون فقضاؤه محتوم، وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلاة تبلغه على المروم، وعلى صاحبه أبي بكر الصديق المتصدق على السائل والمحروم، وعلى عمر المنتصف بين الظالم والمظلوم، وعلى عثمان المتهجد إذا رقد النؤوم، وعلى علي الذي حاز الشرف والعلوم. أما بعد، الحديث 47. قال الحافظ النووي رحمه الله: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. راوي هذا الحديث يا أحبابنا هو معاذ بن أنس الجهني، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث، وسكن مصر، وكنيته هو أبو سهل بن معاذ، الذي روى عنه العديد من الشاميين والمصريين. روى عنه ابنه سهل، له نسخة كبيرة عند ابنه سهل أورد منها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والأئمة بعدهم في كتبهم. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 حديثا. هذا الحديث يرويه معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا، كظم يعني تجرعه واحتمل سببه وصبر عليه. والغيظ يا أحبابنا تغير الإنسان عند احتداده، وظاهر عموم التنكير غيظا حصول الثواب على كظم الغيظ مع القدرة على إنفاذه وإن قل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وهو قادر على أن ينفذه، أن يقضي ويعمل بما يدعوه إليه من ضرب المغتاظ منه أو قتله أو نحوه لسطوته على المغتاظ منه، إما بملك أو نحوه. وهذا قيد في حصول ثواب كظم الغيظ المذكور. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: دعاه الله، أي دعته ملائكة الله بأمر من الله عز وجل. أحيانا يا أحبابنا ترد ألفاظ فيها أن الله تعالى نادى فلانا أو دعا فلانا، ويكون المراد أن ملكا من ملائكة الله ينادي بأمر الله عز وجل، وليس المراد أن الله يتكلم بحرف وصوت وينادي يوم القيامة كما ينادي بعضنا بعضا. لا، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولكننا أهل السنة والجماعة نقول: الله تعالى موصوف بصفة الكلام، يجب أن نعتقد أن الله له صفة الكلام، وبما أنها صفة لله تعالى فهي ليست كصفات المخلوقين يا أحبابنا، وليست كما يخطر للبشر. فكلام ربنا واحد غير متعدد، أما كلامنا متعدد، كلام الله ليس ككلامنا، كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس بانسلال هواء ولا باصطكاك أجرام. نحن كلامنا بحرف وصوت ولغة، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. كذلك كلامنا يا أحبابنا يكون بانسلال هواء وتحرك الأجرام، فيكون هذا الكلام مخلوقا. أما كلام الله ليس له بداية، ليس له نهاية، لأنه صفة لله عز وجل. وينبغي أن يعلم أن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفي شذوذ، وسط بين شذوذ المشبهة وشذوذ المعطلة. المشبهة المجسمة قالت الله متكلم بكلام هو حروف، الله قالوا الله متكلم بكلام هو حروف وأصوات متعددة، قالوا يحدث في ذاته ثم ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع والعياذ بالله تعالى، وهذا تشبيه لله بخلقه وضد قوله تعالى ليس كمثله شيء. أما المعتزلة ماذا قالت؟ قالت الله لا يوصف بصفة الكلام، نفوا عن الله صفة الكلام، قالوا إنما كلامه تعالى حروف وأصوات يخلقها في غيره، قالوا كاللوح أو جبريل أو الرسول، قالوا وهو حادث أي مخلوق، وهذا أيضا كفر وضلال وضد قوله تعالى ليس كمثله شيء. أما أهل السنة نصرهم الله تعالى وفقهم الله للصواب، أثبتوا الصفة أي أن الله له صفة الكلام ولكن من غير تشبيه، ما قالوا بالتعطيل مثل المعتزلة ولا قالوا بالتشبيه مثل المجسمة، بل قالوا إن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. لماذا يا أحبابنا؟ قالوا لأنه لو كان حرفا أو صوتا أو لغة لكان ككلام المخلوقين. لما نقول نحن بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا بحرف الباء ثم انتهينا منه، وبدأنا بحرف السين، وهكذا كلامنا حروف وأصوات ومتقطعة له نهاية كلامنا، إذا سكتنا انقطع وانتهى. لا يجوز أن يكون كلام الله ككلامنا، كلام الله يستحيل أن يكون هكذا. هذا ما كان عليه السلف الصالح، فقد صرح الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وهو من أساطين علماء السلف، فقد ولد سنة 80 للهجرة، قال في كتابه الفقه الأكبر: ويتكلم عن الله لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات لسان أسنان من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. فإذا يا أحبابنا كلام الله الذي هو صفة له ليس مخلوقا، والذي يقول إن كلام الله ويعني صفة الكلام لله تعالى مخلوقة، هذا كذب القرآن وخرج من الإسلام، وعليه أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، لأنه جعل الحدوث يطرأ على الله. فالذي يا أحبابنا تكون له صفة مخلوقة ذاته مخلوق، الله ليس كذلك، الله صفاته أزلية وذاته أزلي. لكن يا أحبابنا قد يسأل سائل: طيب القرآن الذي نقرأه وهو المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، إله بداية وإله نهاية، وهو حروف ويقرأ بصوت وهو باللغة العربية، ماذا نقول عنه؟ هذا سؤال يسأله البعض في مثل هذه الأمور. فالجواب: القرآن يا أحبابنا بمعنى اللفظ المنزل اللي بين أيدينا، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، الذي نقرأه بألسنتنا، الذي نحفظه في صدورنا، هذا حروف، هذا متقطع نقرأه بصوت، فإذا هو مخلوق. فكيف نوفق بين هذا الأمر وبين كلام الله الذي هو صفته الذي ليس مخلوقا؟ أهل السنة والجماعة نصرهم الله قالوا للتوفيق بين هذا وهذا، قالوا كلام الله يطلق ويراد به معنيان. الأول: يطلق ويراد به صفة الكلام لله تعالى، فإذا أردنا بكلام الله الصفة التي لله فهذه الصفة كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة ولا متقطع، ليس له بداية، ليس له نهاية، ليس بانسلال هواء، ليس باصطكاك أجرام. أما إذا أردنا بقولنا كلام الله الثاني، يعني اللفظ المنزل الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو بين الدفتي المصحف، هذا حروف، هذا نقرأه بصوت، هذا لغة عربية. هذا اللفظ يا أحبابنا ليس عين كلام الله الذاتي، ليس معناه أن الله قرأ على سيدنا محمد كما يقرأ الشيخ على تلميذه، لا يجوز اعتقاد هذا. إنما نقول عن هذا اللفظ المنزل أنه كلام الله لأنه يدل على الكلام الأزل الأبدي، يعني عبارات عن كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لكن ليس هو عين صفة الكلام لله، لأن الله تعالى لا يجوز أن تكون صفة الكلام التي له منتقلة عنه إلى غيره، هذا لا يعتقده المسلمون. ولذلك مما استدل به أهل الحق على أن كلام الله تعالى ليس حرفا ولا صوتا آيات، منها قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه الآية في سورة الأنعام، قال أهل السنة: لو كان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت كخلقه لجاز عليه كل صفات الخلق من الحركة والسكون وغير ذلك، وهذا محال. فلذلك وجب أن يكون كلام الله غير حرف وصوت ولغة، ويدل على ذلك قوله تعالى: وهو أسرع الحاسبين. وذلك لأن الله يكلم كل إنسان يوم القيامة، يعني يحاسب الناس الإنس والجن حتى، فيسمعه كلامه ويحاسب من يحاسبه منهم، فيفهم العبد من كلام الله السؤال عن أفعاله وعن أقواله وعن اعتقاداته، والله ينتهي من حسابهم في لحظة، في وقت قصير من موقف من مواقف القيامة. يوم القيامة يا أحبابنا كله 50,000 سنة، فلو كان حساب الله لخلقه من إنس وجن بالحرف والصوت ما كان الله ينتهي من حسابهم في 100,000 سنة، لأن الخلق كثير، يأجوج ومأجوج وحدهم يوم القيامة، البشر كلهم بالنسبة لهم كواحد من 100، وفي رواية كواحد من 1,000، وبعض الجن يعيشون آلافا من السنين. فلو كان حساب الخلق بالحرف والصوت لكان إبليس يا أحبابنا وحده يأخذ حسابه وقتا كثيرا، لأن إبليس يجوز أن يكون عاش 100,000 سنة وأكثر ولا يموت إلا يوم النفخة. وكذلك حساب العباد ليس على القول يا أحبابنا فقط، بل على القول والفعل والاعتقاد. وكذلك الإنس منهم من عاش 2,000 سنة، ومنهم من عاش 1,000 وزيادة، ومنهم من عاش 100 من السنين. فلو كان حسابهم بالحرف والصوت لاستغرق حسابهم زمانا طويلا جدا، ولم يكن الله أسرع الحاسبين كما ذكر في القرآن، بل لكان أبطأ الحاسبين، والربنا يقول: وهو أسرع الحاسبين. إذن كلامه، حسابه لخلقه للإنس والجن، يسمعهم كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا. ثم الحروف يا أحبابنا تتعاقب، مهما كانت سريعة تأخذ شيئا من الوقت، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يوصف بصفات المخلوقين. لذلك يا أحبابنا ينبغي على المسلم أن يعتقد في خالقه أن له صفة الكلام، وأن صفة الكلام لا تشبه كلام المخلوقين، وأن الله متكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام المخلوقين حرف وصوت، أما كلام ربنا الذي هو صفة له ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس له ابتداء، لا يطرأ عليه سكوت، لا يطرأ عليه تقطع. هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقيدة كل الأنبياء وكل المسلمين. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: على رؤوس الخلائق، أي دعاه الله على رؤوس الخلائق، أي أمام الخلائق، تنويها بفضله وعلو مرتبته يوم القيامة، أي اليوم الذي يدان به العباد ويحاسبون. القيامة كما قلنا 50,000 سنة، أولها من خروج الناس من قبورهم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. القيامة يا أحبابنا فيها 50 موقفا، كل موقف 1,000 سنة، يكون المجموع 50,000 سنة. هذا اليوم يخفف على العبد التقي حتى يكون عليه كالصلاة المؤداة التي يصليها صاحبها في الدنيا، لا يحس بالضيق. مقدار الوقت الذي كان يأخذه في الدنيا لأداء الصلاة المفروضة، هكذا يحس يوم القيامة بأنه يعني وقت يمر عليه مسرعا جدا، لأنه اتقى الله عز وجل، ولأنه أدى الواجبات واجتنب المحرمات. أحيانا يا أحبابنا كذلك الآخرة تطلق على هذا الذي ذكرناه وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له. أما يوم القيامة هو مدة مخصوصة من الزمن، 50,000 سنة بسنيننا هذه، كما قلنا تخفف على المؤمن حتى تكون كالصلاة المفروضة التي يصليها صاحبها في الدنيا، لا يشعر بضيق ولا بضجر ولا بملل. مع أنه يوم القيامة يا أحبابنا حر الشمس يكون أضعافا مضاعفة على حرها في الدنيا، يعني الشمس تكون فوق رؤوس العباد قدر ميل، يعني نصف ساعة مشي، لكن المؤمن الكامل لا يقاسي منه شيئا، الله يجعله في ظل العرش. فكل من أكرمهم الله تعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من يبعث إلى الجنة ويبعث من يبعث إلى النار. وجاء في ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار عقبة بيده فألجم فاه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه. ولكن يا أحبابنا، الله تعالى لا يسلط حر الشمس يوم القيامة على الأتقياء والأولياء والأنبياء حين تدنو الشمس من رؤوس الناس. اليوم مركز الشمس بعيد من رؤوسنا، بيننا وبينها مسافة بعيدة جدا، أما في ذلك اليوم فإنها تقترب، فيعرق هذا وهذا من شدة الحر، ولا سيما الكفار، وبعض المسلمين من أهل الكبائر يصير لهم عرق شديد، لكن لا يصيب عرق هذا إلى الذي يليه ولا عرق هذا إلى هذا الذي يليه، إنما كل على حسب عمله، عرق هذا حوله يتكوم. ولا يموتون يا أحبابنا مهما اشتد عليهم حر الشمس ووصل عرقهم إلى ما وصل إليه، فبعض الناس عرقهم يأخذ أقدامهم، وبعض الناس إلى ركبهم، وبعض الناس إلى أوساطهم، وبعض الناس إلى أفواههم. أما الكفار فبعضهم عرقهم يغرقون فيه، يرتفع ويعلو فيعمهم ويغمرهم. ويوجد يا أحبابنا مؤمنون دون الأولياء يحصل لهم يوم القيامة وقاية من حر الشمس. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يسهلون على الناس ويقرضونهم، يكون لهم ديون على المسلمين فلا يشددون عليهم. وهذا يا أحبابنا نحتاج أن ننشره اليوم بين الناس، بسبب الضائقة المالية التي أصابت كثير من الناس بسبب هذا المرض، فيحتاج المسلم أن يعين أخاه المسلم وأن يصبر عليه وأن يقرضه المال إذا احتاج. كثير من الناس اليوم لا يجد طعاما، بعض الناس لا يجد ما يأكله، ينبغي على المسلم أن يتفقد أخاه المسلم، وإن كان أقرضه مال في الماضي يسامحه أو يسهل له، إما أنهم يسامحونهم أو لا يشددون عليهم في المطالبة، بل يوسعون في الأجل. ماذا يقولون لهم؟ إحنا لنا عليكم ديون، لما يتيسر لكم تعطوننا، ما تهكلوا هم الآن. وأحيانا قد يسامحهم فيقولوا له سامحتك لوجه الله. انظروا إلى ثواب هؤلاء يا أحبابنا، ثواب هؤلاء يوم القيامة أن يظلهم الله تعالى بظل العرش فلا يصيبهم أذى الشمس. من منا لا يحب أن يكون من هؤلاء؟ هذه مثوبة عظيمة، هنيئا لمن يفوز بها، هنيئا لمن يسامح مسلما له عليه دين بسبب الضيق الذي فيه أخوه المسلم. وكذلك الذين يتحابون في الله، الرجل أحب أخاه في الله، المرأة أحبت أختها في الله، أي ليس للمال يتحابون، ولا لأجل القرابة ولا لتآلف الشكل، إنما لأن هذا مؤمن يحب الله ورسوله وهذا مؤمن يحب الله ورسوله، يتآلفان ويتحابان ثم يتصافان المحبة، فلا يعامل بعضهم بعضا بالغش والخيانة والمكر. فالذي يحب لنفسه من الخير يحبه لأخيه، وذاك مثل ذلك. هؤلاء يا أحبابنا أيضا لهم منابر من نور يوم القيامة، لا يصيبهم أذى حر الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يخيره، أي يقال له اختر ما تشاء وتحب من الحور العين. والحور بضم الحاء جمع الحوراء، والحوراء هي التي اشتد بياض بياض عينها وسواد سوادها، وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حولها. والعين بكسر العين وسكون الياء جمع عيناء، وهو الواسعات العين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن في وصف الحور العين، قال: خلقت الحوراء من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران، ومن ركبتيها إلى صدرها من المسك الأظفر، ومن صدرها إلى عنقها من العنبر الأشهب، وعنقها من الكافور الأبيض، تلبس 70,000 حلة مثل شقائق النعمان، إذا أقبلت يتلألأ وجهها ساطعا كما تتلألأ الشمس لأهل الدنيا. هذا الحديث يا أحبابنا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. وهذا الحديث يبين شيئا من أجر كتم الغيظ وترك الغضب المذموم، ويبين أهمية الحلم. فالشيطان يكمن للإنسان حين الغضب ليجره إلى الوقوع في هذه الذنوب والمعاصي. وقد أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دواء مانع من الغضب وإلى دواء رافع للغضب. الدواء المانع للغضب أن تتذكر إذا تحركت نفسك بسبب أذية إنسان لك، أن تتذكر أن للغضب آثارا مهلكة، أنه إن غضبت قد تقع في الشرور والمفاسد. إذا تذكرت هذا قد يمنعك هذا التذكر من عدم الانسياق إلى الغضب. وهناك دواء رافع، دواء يرفع عنك ويدفع عنك آثار الغضب إن غضبت، أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كنت قائما وغضبت فاقعد، هذا يخفف عنك من آثار الغضب. لأن الإنسان يا أحبابنا إذا كان في حال قيام وغضب قد يضرب، قد يبطش الذي أغضبه، فهو أبعد في حال قعوده من الآثار المترتبة على الغضب. فلذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الغضبان القائم أن يقعد، وإن كان قاعدا فغضب فليضطجع، يعني يستلقي على جنبه أو على ظهره. هذه أدوية رافعة للآثار التي تترتب على الغضب. وأرشد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقصد الإنسان إذا غضب الوضوء، إذا غضب يتوضأ، لأن الوضوء يبرد هذا الثوران والغليان في بدنه، لأن الغضب هو في الحقيقة ثوران الدم وغليانه في القلب، فلذلك يحمر الوجه ولذلك تنتفخ الأوداج، تمتلئ هذه العروق دائما لما يغضب الشخص، هذه العروق دائما تمتلئ بالدم، والوضوء يبرد هذا الغليان. فلذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. هذه الأدوية يا أحبابنا دافعة ومانعة ورافعة للشرور التي تترتب على الغضب. وقد سب رجل الشعبي وهو من أئمة المسلمين، هذا من علماء التابعين الذين درسوا العلم عند الصحابة، سبه رجل، فالشعبي رضي الله عنه سمع هذه المسبة، وأن هذا الرجل كان يبالغ في سب الشعبي، إلا أن الشعبي رضي الله عنه التفت إلى هذا الذي سبه وقال: إن كنت كاذبا في سبك لي واتهامك لي بهذه الأمور التي فيها قدح وذم لي، إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا يعني فيما اتهمتني وذممتني به فغفر الله لي، ومضى في سبيله لم يرد عليه بكلمة فيها إذاء، لم يقابلهم بالسب كما سبه بل وعظه بهذه الكلمات. كذلك يا أحبابنا حصل أن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا الملقب بزين العابدين الإمام السجاد، هو حفيد سيدنا علي رضي الله عنه، كانت له جارية، هذه الجارية تمسك إبريق الماء، مرت من جنبه فوقع الإبريق على وجهه وانكسر فشدخ له وجهه وسال من وجهه الدم. فبسرعة ماذا قالت هذه الجارية؟ يا سيدي إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ معناه الذين يدفعون غيظهم بكظمه، يعني يستره في القلب بحيث لا ينساق هذا الإنسان إلى أفعال قبيحة بسبب الغضب. والكاظمين الغيظ. فقال علي بن الحسين: كظمت غيظي. ثم تابعت هذه الجارية فقالت: وإن الله تعالى يقول: والعافين عن الناس. فقال: عفوت عنك، معناه لا أعاقبك على ما فعلت. ثم تابعت فقالت: والله يحب المحسنين. فقال: اذهبي فأنت حرة. وليس هذا فقط يا أحبابنا، بل أعطاها صرة فيها 100 دينار من ذهب. هذا لماذا فعل ذلك؟ لأنه يريد أن ينفذ ما جاء في الحديث الذي ذكرناه، يريد أن يكظم غيظه وهو قادر أن ينفذه حتى ينال هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أعطاها مالا كثيرا حتى يدخل في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر إلى هذا الخلق الحسن، هذا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ذرية سيدنا رسول الله سيدنا أحمد الرفاعي الذي هو من أئمة أهل السنة والجماعة، بلغ درجة عالية في العلم رضي الله عنه وأرضاه، كان من الأولياء، كان من الصالحين، له آلاف من المريدين، وله طريقة كذلك علية، هذه الطريقة هي أفضل الطرق، تسمى الطريقة الرفاعية. هذا السيد الكبير شهر بالحلم فيما بين الناس، عرف الناس أنه لا يساق إلى الغضب مهما شدد عليه وضيق عليه في الكلام، لو سب لا ينساق إلى الغضب ولا ينتقم ممن سبه. فيهودي عرف ذلك، أراد أن يختبر هل هذا فيه هذه الصفة التي شهر بها بين المسلمين. فلقيه ذات مرة في الطريق فقال له يا سيد، استوقفه، قال له يا سيد أنت أفضل أم هذا الكلب الأجرب؟ كان مع كلب أجرب هذا اليهودي. هذه كلمة حقيقة تحرك، تهز المشاعر، يعني تحرك القلب. فماذا كان جواب سيدنا أحمد رضي الله عنه؟ لا ضربه ولا قال لمريديه انتقموا لي منه، بل قال له بحلم وهدوء: إن نجوت على الصراط يوم القيامة فأنا أفضل. هذا اليهودي عرف أنه لا يستطيع أن يستفزه بمثل هذا الكلام، بل بقي الإمام أحمد على صفته وعلى حلمه، فكان سبب في أن يسلم هذا اليهودي. قال في نفسه: دين هذا الرجل دين حسن، دين صحيح، لأنه يربي في نفس أتباعه التزام الدين ويربي في نفوسهم الأخلاق الحسنة وألا ينساق الشخص إلى غضب مهلك، فأسلم هذا اليهودي ونطق بالشهادتين. وقد روي يا أحبابنا عن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، وكان هذا من الصالحين، وأبوه رضي الله عنه من الصالحين. هذا مع فضل سيدنا عمر بن عبد العزيز، هذا عبد الملك كان من الأكابر، من الصالحين، من الأتقياء، كان يقول هذه العبارة: يا ليتنا نسمعها، يا ليتنا نطبقها. يعني أقول هذا لنفسي ولمن يسمعني. كان يقول: ماذا ينفعني سعة جوفي إذا لم أستطع أن أزدرد غضبي، إذا لم أقدر أن أبلع غضبي، لأي شيء سعة الجوف التي عندي؟ يعني عندي سعة هذا الجوف، فينبغي أن أبلع غضبي، وإلا لأي شيء هو؟ هذه عبارة مهمة منه، يبين فيها رضي الله عنه أهمية ألا ينساق الشخص وراء الغضب إذا غضب. وروي عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وهذا كان إذا غضب يغضب له 100,000 سيف لا يسألونه لماذا غضبت. ومع ذلك رضي الله عنه سئل: من أين تعلمت الحلم؟ كان يضرب به المثل بالحلم، كان الأحنف من أحلم الناس، وقلنا إذا غضب يغضب له 100,000 سيف لا يسألونه لماذا غضبت، وراءه خلص، لأنه كان مقدما في قومه. قيل له: من أين تعلمت هذا الحلم يا أحنف؟ فقال: من قيس بن عاصم المنقري. قال: كنت أذهب إليه أتعلم منه الحلم كما يذهب الإنسان منكم إلى الفقيه يتعلم منه الفقه. كنت أذهب إلى مجلسه حتى أتعلم منه الحلم، حتى يرسخ هذا في قلبي. انظروا، يذهب يتعلم الحلم من هذا الرجل. قال: مرة كنت عنده، وكان عنده ضيف، جاءته جارية له تحمل سفور مثل السيخ، هذا عليه أشياء معقوفة بتكون حادة يستعمل للشوي، وعليه شواء، فتعثرت فوقع هذا على ولد له صغير فقتله، فنظر إليها فرآها فزعت، قال لها: أنت حرة لوجه الله، أعتقتك لوجه الله. انظروا يا أحبابنا إلى سعة حلم هذا الرجل، أمام ناظريه يموت ولده ومع ذلك يعتق هذه الجارية. هذا ليس عيبا، هذا رجل، هذا الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. ليس الشديد الذي يقوم ويضرب فلان ويضرب فلان لأنه غضبان، ليس حال الشديد كحال هذا الرجل الحليم، أنه كان رأى هذا المنظر ومع ذلك بلع غضبه وأعتق جاريته. ومرة كان محتبيا يكلم رجلا جالس في شيء، فجاءه جماعة ومعهم رجل مكتوف مربوط، قالوا: هذا ابن أخيك. قال لهم: ما به؟ قال: قتل ابنك، الولد قتل ابن عمه. فاستمر هذا القيس، استمر في الكلام مع الرجل ولم يحل حبوته، أي الحبوة يعني بيجلس رابط للأيدين أو الرداء بالرجلين كأنه يستند على حائط، وهو في الحقيقة لا يستند على شيء، هذا معنى الحبوة، بتريحه بالجلوس، كان العرب يفعلونها، يعني ما تحرك وكأنه لم يسمع شيء، بل أكمل كلامه مع الرجل. بعدما انتهى التفت إلى ولد من أولاده، قال له: حل وثاق ابن عمك. وقال لابن عمه: عصيت ربك وقطعت رحمك، للقاتل بس هيك قال له. ثم قال لولد من أولاده: خذ 100 ناقة إلى أم أخيك فإنها غريبة. يعني هو دفع الدية عن ابن أخيه، وقال لابن أخيه: اذهب. لم يقتله ولم يعمل معه شيء، بل تركه، قال له: اذهب، وأعطى الدية عنه. هذا كان منه يتعلم، الأحنف رضي الله عنه كان يتعلم منه الحلم. فلذلك ينبغي يا أحبابنا أن نتعلم نحن أيضا أن نبلع غضبنا وأن نتعلم الحلم. هذا يأتي بالمداومة، بالصبر، يتعلم الإنسان مثل هذه الأمور. ماذا يضره الشخص إذا تعلم كيف يكون حليما وكيف يبلع غضبه وكيف لا يتبع غضبه بحيث يؤديه إلى معصية الله عز وجل؟ كثير من الناس ما كانوا يعني ينتبهون إلى مثل هذا، فيقعون بسبب الغضب في مسبة الله عز وجل، في مسبة الرسول. أحيانا الزوج يغضب من زوجته غضبا شديدا فيسب لها ربها، وهي تغضب منه فتسب له ربه، وهذا كفر يا أحبابنا، مخرج من الإسلام. على الذي صدر منه ذلك أن يرجع فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. هذا الغضب جره إلى ما لا تحمد عقبه. لو صبر وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان استفاد، ذهب هذا الغضب عنه. الذي يريد أن يغضب يا أحبابنا يغضب لله، يغضب إذا انتهكت حرمة من محارم الله، كما كان يغضب نبينا صلى الله عليه وسلم. أما اليوم كثير من الناس يغضب لشيء تافه حقيقة، وقد يكون سبب في وقوعه في الكفر، أو يكون سبب في وقوعه في المعاصي. وأحيانا بعض الناس يدافع عن نفسه يقول أنا كنت غضبان لما سببت الله. ولو كنت غضبان لا يجوز لك أن تسب الله. لو سب شخص شخصا فرفع هذا المسبوب أمره إلى القاضي، القاضي لا يقول للساب هل كنت غضبان عندما سببته، لا يقول له ذلك، إنما يقول له إن حصل منك ذلك فنحن ننزل بك العقوبة. انظروا يا أحبابنا، هذا لم يقبل القاضي منه عذرا أنه كان غضبان لأنه سب أخاه المسلم، فكيف بالذي يسب الله ويسب رسول الله. وبعض العبارات التي نسمعها اليوم كذلك، أحيانا يحصل من بعض الأزواج أن يطلقون نساءهم في حال الغضب ثم يريد أن يرجعها على معنى أن الطلاق ما وقع، يقول لك أنا كنت غضبان. ولو كنت غضبان أليس عقلك معك لما قلت لزوجتك أنت طالق؟ هو بالعادة متى يطلق الرجل زوجته؟ بالعادة يطلقها في حال الغضب، يكون في حال الغضب، يحتاج أن يمسك لسانه وأن يبلع غضبه حتى لا يؤديه إلى ما لا تحمد عقباه. جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس غضبت من زوجتي غضبا شديدا فطلقتها بالمئة. فقال له ابن عباس لا يحل لك ما حرم الله. انظر ماذا أجابه، قال له ابن عباس لا يحل لك ما حرم الله، ثلاث أبانتها، انتهى الأمر. أما الباقي هذه حماقة ارتكبتها، 97 هذه الباقية حماقة ارتكبتها، لكن أنت بهذا الذي فعلت وأنت غضبان أنك أو طلقت زوجتك بالمئة وقع الطلاق وبانت منك امرأتك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يمسكون أنفسهم عند الغضب، ويجعلنا ممن يبلعون الغضب عندما يقع بهم ولا يتبعونه بحيث يوقعهم في معصية الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: فضل يا جار اشرب شاي صب ودوقني.
2: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني، شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
3: زيت زيتون

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938. تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إخواني وأحبابي في الله تبارك وتعالى ما إن ودعنا منذ فترة شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة حتى بدأت فريضة كريمة عظيمة أخرى تطل علينا ألا وهي فريضة الحج التي فيها الخير العظيم والنفع العميم والتي بها ينفتح باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى وقد أخذت تثور في نفوس كثير من المسلمين نوازع الشوق لأداء فريضة الحج المباركة يتدفقون من كل حدب وصوب في أطراف المعمورة بالبر والجو والبحر قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز المباركة للتلاقي ليتلاقى بعضهم ببعض في رحاب منزل الوحي ويطوفون حول الكعبة الشريفة مهللين ومكبرين ويحدوهم رجاء واحد هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى في المكان الذي جعله الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا إخوة الإسلام إن الكعبة المشرفة هي أول بيت ومسجد وضع في هذه الأرض وسيدنا آدم عليه السلام هو أول من بناه وقد انهدم بالطوفان الذي حصل في زمن نوح عليه السلام والذي عم كل الأرض وليعلم أن الكعبة وسط المعمورة وفوقها إلى السماء السابعة البيت المعمور وهو بيت مشرف هو لأهل السماء الملائكة لأن السماء مسكن الملائكة هو لأهل السماء للملائكة كالكعبة لأهل الأرض كل يوم يدخله 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون أبدا أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام ببناء البيت الحرام ببناء الكعبة المشرفة وأرشده إلى مكان البيت الحرام فسار عليه السلام إلى مكة
ووجد ابنه إسماعيل وراء زمزم فقال له يا إسماعيل إن الله قد أمرني أن أبني بيتا. قال له إسماعيل عليه السلام فأطع ربك. فقال له إبراهيم عليه السلام قد أمرك أن تعينني على بنائه. قال إذن أفعل. فقام إبراهيم عليه السلام إلى مكان البيت فجعل يبني، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، وكلما أنهيا بناء صف فيها ارتفع مقام إبراهيم عليه السلام به حتى يبني الذي فوقه، وهكذا حتى تمت عمارتها. فمقام إبراهيم عليه السلام هو حجر كان يقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة، وضعه له ابنه إسماعيل ليرتفع عليه لما تعالى البناء. واسمعوا معي قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، يقول ربنا عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. وعندما أكمل سيدنا إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة قال لابنه إسماعيل ائتني بحجر حسن أضعه على الركن فيكون للناس علما. فأتاه سيدنا جبريل الأمين عليه السلام بالحجر الأسود فأخذه ووضعه موضعه، وورد أن المقام مقام إبراهيم عليه السلام والحجر الأسود نزلا من الجنة وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة. ثم طمس الله تعالى نورهما، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. ثم هذا الحجر، الحجر الأسود الذي كان يسمى الحجر الأسعد، اسود لما تمسح المشركون به لكثرة ما كان المشركون يتمسحون به، وذلك بعدما كفر أهل مكة بعبادة الوثن بعد نبي الله إسماعيل عليه السلام بزمن طويل، ليكون ذلك عبرة لمن اعتبر. وبعد أن فرغ سيدنا إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام مع ولده سيدنا إسماعيل عليه السلام، أمره الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمره رب العالمين أن ينادي بالحج. قال يا رب كيف أسمعهم؟ فقال الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. وللتنبيه إخوة الإيمان، اعلموا أن الله تبارك وتعالى ذات لا يشبه الذوات، متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. فالله تعالى متصف بكل كمال يليق به، وهو منزه عن كل نقص، أي عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، منزه عن كل نقص في حقه. من صفات الكمال التي تليق بالله تبارك وتعالى الكلام، فالله تعالى متكلم بكلام، وكلامه ليس ككلام خلقه. كلام الله تعالى أزلي لا ابتداء له وأبدي لا انتهاء له. كلامه ليس حرفا ولا صوتا
ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات. كلام الله تعالى لا يبتدأ ولا يختتم ولا يتجزأ ولا ينقسم. الله تبارك وتعالى متكلم بكلام ليس ككلام خلقه. هو القائل عز وجل في كتابه المبين: وكلم الله موسى تكليما، أي أسمع الله تبارك وتعالى سيدنا موسى عليه السلام كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات، الذي كما قلنا لا يبتدأ ولا يختتم ولا يتجزأ ولا يتقطع. فكلام الله تبارك وتعالى كلام أزلي أبدي ليس ككلام خلقه. أما موسى وسمع موسى فمخلوقان، ومسموع موسى الذي هو كلام الله تبارك وتعالى ليس مخلوقا. وأما القرآن الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو قرآن عربي باللغة العربية، فهو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، ليس هو عين كلام الله الذاتي، بل هو عبارة عن كلام الله الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات. فالقرآن له إطلاقان: يطلق ويراد به الكلام الذاتي الذي هو صفة لله تبارك وتعالى، فإذا هو أزلي أبدي لا ابتداء له ولا انتهاء له، ليس ككلام خلقه، ليس لغة عربية ولا غيرها من اللغات. ويطلق ويراد به اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأه المؤمنون بألسنتهم ويحفظونه في صدورهم ويكتبونه في كتبهم وألواحهم. فهذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مخلوق، وإنما يقال عنه كلام الله لأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر، فهو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، لهذا يقال عنه كلام الله. وليس المراد أن هذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عين كلام الله تبارك وتعالى الذاتي الأزلي الأبدي. فاللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقال عنه كلام الله تعالى، بمعنى أنه عبارة عن كلام الله، ولأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر، إنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى. فالله تعالى قال في كتابه المبين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع اللفظ المنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو لغة عربية فصيحة، والذي هو حروف وكلمات يحفظ في الصدور ويقرأ بالألسن ويكتب في الألواح وفي الكتب، هذا مخلوق لله تبارك وتعالى. ولكن نقول القرآن مخلوق إذا أردنا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم نقول هذا. أما إطلاق هذا القول القرآن مخلوق، ولو أراد القائل بهذا أن اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق، حرام، لأنه يوهم أن الله تبارك وتعالى متكلم بكلام هو حروف وهو لغة
يقرأ بالألسن ويحفظ في الصدور ويكتب في الألواح، لهذا لا يجوز إطلاق هذا اللفظ، إنما يقال هذا في مقام التعليم، عندما تعلم غيرك تقول له القرآن له إطلاقان، لأن القرآن معناه القول، تقول له القرآن له إطلاقان يطلق ويراد به كلام الله الذاتي فهو أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات، لا يتجزأ ولا ينقسم ولا يتقطع، ويطلق ويراد به اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو مخلوق لله تبارك وتعالى. فإذا الله تبارك وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أن ينادي بالحج، قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمره ربنا عز وجل أن ينادي بالحج، قال: يا رب كيف أنادي، كيف أسمعهم؟ فقال الله له: علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. فصعد إبراهيم عليه السلام الصفا، جبل الصفا، وهو الذي يسعى بينه وبين المروة، فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم حج البيت العتيق، فسمعه ما بين السماء والأرض، فما بقي شيء سمع صوته إلا أقبل يلبي ويقول: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية: صعد على المقام، قال: كيف أقول؟ قال جبريل عليه السلام: قل لبيك اللهم لبيك. فقال: لبيك اللهم لبيك. فهو صلى الله عليه وسلم أول من لبى. وفي رواية أخرى قال: إن الله يدعوكم إلى حج البيت الحرام ليثيبكم به الجنة ويخرجكم من النار، فأجابه يومئذ من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة، إن أجاب مرة فمرة، أي إن قال المجيب لبيك اللهم لبيك مرة واحدة حج مرة واحدة، وإن أجاب مرتين فمرتين. ولما أمر عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى، ووعده ربه إجابة الناس إلى الحج، إلى حج البيت ما بين راكب وراجل، قال الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وإنما قال يأتوك وإن كانوا يأتون الكعبة، لأن المنادي هو إبراهيم عليه السلام، فمن أتى الكعبة فكأنما أتى إبراهيم عليه السلام، لأنه أجاب نداءه، وهذا تشريف للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى بحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبحق سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وعيسى ونوح، نسأله أن يرزقنا الحج والعمرة وزيارة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا

مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره

والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، بالنسبة لما يحصل في هذه الدنيا من البلايا والمصائب، هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى إنما هو اختبار وامتحان، وربنا سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ويفعل ما يريد، ولا يكون إلا ما قدره سبحانه وتعالى وشاءه. فيا أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول ربنا عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبشر الصابرين. أن يبشرهم بماذا؟ أن يبشرهم بالثواب الجزيل، بالنعيم المقيم في الجنة. من هؤلاء الصابرون؟ هم الذين إذا نزلت عليهم المصيبة لجأوا إلى طاعة الله، ثبتوا على طاعة الله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله، إنا لله، نحن ملك لله، خلق لله. هو سبحانه وتعالى خالقنا ومالكنا، وإنا إليه راجعون. كلنا صائرون إليه للجزاء، للحساب، يحاسبنا في الآخرة، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى. هؤلاء الصابرون يا أحبابنا الكرام، إذا نزلت عليهم المصيبة لم يتزحزحوا عن طاعة الله. إذا نزلت عليهم المصيبة كيفما كانت ومهما كانت عظيمة وكبيرة، لا يتزحزحون عن طاعة الله تبارك وتعالى. يعلمون أن هذه المصائب إنما هي اختبار وامتحان وابتلاء من الله عز وجل، فإذا هم دائما على طاعة، هم دائما على خير، يثبتون على طاعة الله تعالى، سيما عند الشدائد، عند المشقات، عند المصاعب، عند المتاعب، عند الأمراض. هذا شأن الصابرين، يصبرون ويحتسبون، يثبتون على الطاعة ويطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى. هكذا شأن الأنبياء والأولياء، فينبغي منا جميعا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء والأولياء، لأن الدنيا في الحقيقة هي دار بلايا، دار امتحان، أحزانها أكثر من أفراحها، والله سبحانه وتعالى ينزل فيها على أحبابه أنبيائه وأوليائه من البلايا والمصائب الدنيوية أكثر من غيرهم. لو نظرنا في سيرة الأنبياء والأولياء، هؤلاء أحباب الله، ومع ذلك هم أشد الناس بلاء. من أشد الناس بلاء؟ من هم في الدنيا أكثر الناس تنزل عليهم المصائب الدنيوية؟ الجواب: هم أحباب الله، هم أنبياء الله، هم أولياء الله. لماذا؟ لأن الدنيا لا قدر لها عند الله، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيكثر فيها من البلايا والمصائب الدنيوية
على أحبابه ليرفع من درجاتهم. كل هذا يستفيدون منه بالصبر والاحتساب برفعة الدرجات فتعلو درجاتهم في الآخرة. هكذا حال الأنبياء وحال الأولياء. انظر يا أخي في سيرة نبي الله أيوب عليه سلام الله، نبي كريم على الله، جاء بالتوحيد، جاء بالإسلام، جاء بكلمة لا إله إلا الله كسائر إخوانه النبيين، علم، أرشد، بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله تعالى الفعال لما يريد ابتلاه في نفسه، في أهله، وفي ماله. فماذا كان من أيوب عليه سلام الله إلا أن صبر واحتسب. ابتلاه الله تعالى في نفسه، فأيوب عليه سلام الله مرض مرضا دام طويلا. هذا المرض الذي حل بأيوب دام طويلا، سنوات وهو مريض، 18 سنة كما جاء ذلك في الحديث النبوي الشريف. دام مرضه 18 عاما، كل هذه السنوات هو مريض، وهو صابر محتسب ثابت على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا المرض الذي دام طويلا لم يكن من الأمراض التي تنفر الناس عن قبول الدعوة، لم يكن من الأمراض التي تبعد الناس عن سماع أحكام الدين، ما كان مرضا قبيحا منتنا منفرا، بل كان مرضا عاديا. ما جاء في الحديث الشريف الوصف الدقيق لهذا المرض، ممكن أن يكون حمى طويلة أو ما شابه ذلك، لكن لم يكن من الأمراض التي تنفر الناس عن الإسلام، التي تنفر الناس عن الأنبياء، التي تنفر الناس عن سماع أحكام الدين. لأن بعض الجهلة يقرؤون في بعض الكتب التي فيها من الدسائس الشيء الكثير، يفترون على أيوب، يقولون مرض مرضا شديدا وقبيحا ومنتنا وخرج منه الدود، صار الدود يخرج من جسده وهو ينظر إلى الدود كيف يخرج. هذا كذلك من الأكاذيب. ثم بعضهم يزيد في الكذب والافتراء والعياذ بالله، يقولون كانت إذا خرجت هذه الدودة من جسده يمسكها، يقول لها يا مخلوقة ربي كلي من رزق ربي، يعني على زعمهم يمسك الدودة يقول لها كلي من جسمي، كلي كلي من هذا الجسم، كلي من هذا اللحم، هذا مما رزقك الله تعالى. يعني معناه في ظن هؤلاء واعتقادهم أنه يضر نفسه بنفسه. الأنبياء جاءوا بمنع الضرر عن النفس، لا ضرر ولا ضرار، يعني أكاذيب ملفقة سهل على بعض الناس أن يتلقفها، لأنهم ما عندهم علم، ما درسوا العلم عند أهل العلم، ما سبق لهم أن درسوا العلم وسمعوا أحكام الدين من أفواه العلماء الثقات. شأنهم شأن حاطب الليل، هذا حاطب الليل هو الذي يدخل إلى الغابة ليلا يريد أن يجمع الحطب، لا يوجد هناك ضوء، لا ضوء القمر ولا ضوء آخر، فيريد أن يمد يده على الأرض ليجمع الحطب، فإذ تطلع له حية، ثعبان أو شيء من المؤذيات. فهؤلاء شأنهم كذلك كحاطب الليل، يتصفحون الإنترنت، يتصفحون الكتب، بيفتحوا على اليوتيوب وأمثال هذا، وشو بيطلع لهم مما يقولون العوام من هب ودب، فتصل بهم الأمور إلى أن يعتقدوا في أنبياء الله ما لا يجوز اعتقاده. فإذا أيوب عليه سلام الله نبي كريم على الله، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في نفسه، وهذا مرض عادي لكن دام طويلا لم يكن منفرا، فصبر واحتسب وسلم أمره إلى الله. وابتلاه الله تبارك وتعالى في ماله، كل ما عنده من الأموال ذهبت. وابتلاه الله تعالى في أولاده، كل أولاده ماتوا. يعني تشوف
قديش عظم هذه المصيبة. أولاده كلهم ماتوا، ماله كله ذهب، هو مريض، مرضه دام سنوات طويلة، ومع ذلك ما تأفأف، ما تضجر، ما اعترض، ما تسخط، ما قال أنا من أنبيائك كيف تفعل بي هذا، شغلني غير هالشغلة هاي. إنما كان صابرا محتسبا مسلما أمره إلى الله. يعني نحن شو منكون قدام الأنبياء؟ مطلوب منا إذن أن نقتدي بهم. فالبلاء اللي عم ينزل علينا مهما كان شديدا، شو بيطلع قدام البلاء الذي نزل على أنبياء الله؟ فأيوب كل هالسنوات وهو مريض وهو محتسب سلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إلى بعد أن انتهت هذه السنوات حصل معه أمر، الله تعالى بسبب ما حصل أمره أن يضرب الأرض برجله، فضرب الأرض برجله، خرج من الأرض عينان من الماء، من إحداهما شرب ومن الأخرى اغتسل، فعاد كما كان صحيحا قبل 18 سنة. الله تعالى عافاه، وما كان عنده من الأموال الله تعالى رزقه أكثر، وما مات من أولاده الله تعالى عوضه أكثر. امرأته التي صارت يعني كبيرة في السن، وعادة لا تلد فيها النساء، لا تلد في هذا السن النساء، ولكن الله على كل شيء قدير، رزقه منها أكثر مما كان عنده من الأولاد. ربي على كل شيء قدير، صبر واحتسب، فالله تعالى رفعه درجات وسلمه وأعطاه مراده ورزقه ما لم يحتسب. هكذا ينبغي منا جميعا أحبابنا الكرام أن نقتدي بالأنبياء. نعم، يوجد من الأنبياء من قتل، ويوجد من الأولياء من قتل. يعني لنا في سيدنا الحسين عليه سلام الله أسوة حسنة. فإذا هذه الدنيا هكذا حالها، البلاء فيها شديد، الأحزان فيها أكثر من الأفراح. فما الذي ينبغي منا أن نفعله؟ هو إذا حل البلاء أن نصبر على طاعة الله، أن لا نتزحزح عن طاعة الله تعالى. ما كل إنسان نزل عليه بلاء معناه الله لا يحبه. بعض الناس هيك بيفتكروا إذا عليك بلاء معناته الله ما بيحبك، ما هيك. هؤلاء الأنبياء والأولياء أشد الناس بلاء، وهن أحباب الله. فإذن إذا نزل البلاء على الصالحين إنما هذا يكون بصبرهم رفع درجات لهم. إذا نزل على المسلمين العاصين فصبروا، لأن في بعض الناس ما بتصبر، إذا صبروا يكون هذا فيه سبب لتكفير سيئاتهم، للتخفيف من سيئاتهم. لكن مين الخسران؟ هو الذي لا يصبر، هو الذي لا يثبت على الطاعة. مثل ما عم نشوف من كثير من الناس، أول ما بينزل البلاء وتحل المصيبة ما بيتحمل، فبيلجأ إلى الحرام سواء في القول أو بالفعل. حتى في منهم من حيث الاعتقاد يلجأون إلى الحرام، بعضهم يصل به الحد إلى الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. تسمع منهم ويبلغنا عنهم كلمات يعني مزرية، فيها استخفاف بالله واستخفاف بالشريعة الإسلامية واستخفاف بالدين الإسلامي واستخفاف بالقرآن والأنبياء، كله تحت دعوة أنه أنا نزل علي بلاء وما عم اتحمل، ومصيبة فوق مصيبة فوق مصيبة، طولوا بالكم علينا. وعلى ذلك هو اللي خسر بهذا الضلال الذي ارتكبه، وهذا الكفر الذي ارتكبه وخرج به من دين الله والبلاء ارتفع. لا، إنما هو اللي خسر، كان ينبغي أن يصبر فلم يصبر، فإذا هو اللي سقط بالامتحان، فشل، فهو الذي ضر نفسه وما ضر الله شيئا. فلذلك لما نسمع ونشوف عما حصل لأنبياء الله، نرجع نحن نقول عن نفسنا في هذه الأيام، في بلايا نعم، في مصاعب، في مشقات نعم، في ناس بلاؤهم أشد من بعض نعم، مصيبة أشد من بعض نعم، مصاعب أكثر من بعض نعم، ولكن كل هذا إنما هو اختبار من الله تعالى وامتحان. فلذلك أحس نفسي أولا ثم أحس غيري. مهما كانت المصيبة عظيمة وشديدة الوقع، حتى ولو كانت في أقرب المقربين إلنا، حتى لو كانت في أنفسنا، ما علينا ولا يسعنا إلا أن نصبر.
إنا لله وإنا إليه راجعون. نصبر ونحتسب ونسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، نبقى ثابتين على طاعة الله، ما منتزحزح عن الصلاة، ما منترك مجالس علم الدين، ما منترك بر الوالدين ولا صلة الأرحام، وبما نستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبما نستطيع نساعد غيرنا ونعين غيرنا ونغيث المنكوبين والمحتاجين بما يمكننا وبما يقدرنا الله سبحانه وتعالى عليه. فإذن إذا نظرنا إلى هذا الأمر من هذه الناحية، أن هذا من الله ابتلاء واختبار، فما علينا إلا أن نشعر بحلاوة هذه العبادة في القلب، ما علينا إلا أن نشعر بحلاوة هذه العبادة في القلب. إذا شعر المسلم بحلاوة الصبر ولذة الصبر في قلبه فليحمد الله، فإنها درجة عالية. إذا صار الصبر لذة وحلاوة في القلب وسكينة وطمأنان، هذا علامة خير في الإنسان. هذا في الحقيقة يعني ليس كل الناس يشعرون بهذا الشعور، لأنه كثير من الناس يعني ميول نحو الدنيا، بفكر راع علي مال، بفكر انه انجرح فلان، بفكر انه هذه مصيبة حلت علينا، فبتأفأف وبتضجر وحتى بيوصل يمكن ما يصلي يمكن ما يصوم، يقول لك يعني هلا نازل علي بلاء وحل عني وما تحكي معي. وبعضهم بيوصل الى ما هو اشد واشد واشد والعياذ بالله الى حد الكفر والضلال. فلذلك الفائز والذي يريد النجاة في الآخرة ما عليه إلا أن يصبر مهما حل به من بلاء، قطعوا إيديه، قطعوا إجراه، مات حبيبه، مات صديقه، راح ماله، كل هذا شيء شديد، ما حد عم يقول غير هيك، شديد، ما أنه شيء سهل. ولكن الحق يقال، إذا أردت أن تستفيد من هذا البلاء فاصبر واحتسب، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. نذكر مجددا بهذا الأمر العظيم، وهو حلاوة الصبر، لذة الصبر، حلاوة العبادة. إذا نظرنا إلى هذه الناحية القلب يطمئن ويصير في القلب سكون، فهذا يساعد على تحمل المصيبة ويساعد على الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. والثبات على الطاعة المراد بها كل أنواع الطاعة، أن يبقى ثابتا ومحتسبا. ثم يقول الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم. فمهما اشتد البلاء علي مثلا، إذا بحثنا سأجد إنسانا آخر هكذا في العادة بلاءه يكون أشد مما أنا بي وما حصل معي. فليحمد الله سبحانه وتعالى كل منا، وليسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم إن شاء الله التوفيق والسداد، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون

0: إخوة الإيمان والإسلام، أهلا بكم جميعا في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، لنبقى في دوحة العلم والمعرفة، حيث ننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنتابع الكلام في موضوع بيان دروب الخيرات التي يسهلها الله تعالى على من يشاء.
1: روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. قوله: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، يعني يحصل للغارس مثل ثواب التصدق بالمأكول، وما سرق منه له صدقة، يعني يحصل له مثل ثواب صدقة المسروق. وليس المعنى أن المأخوذ صار ملكا للآخذ كما لو تصدق به عليه، ولا يرزقه أي ولا ينقصه.
2: وفي رواية أخرى لمسلم: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان، كأن كان على وجه التصدق عليه والإكرام، ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، أي يستمر الثواب ما استمرت هي أو ما تولد منها إلى يوم القيامة،

0: عمله إلى يوم القيامة. كذلك في رواية أخرى لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. قوله عليه الصلاة والسلام: فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء، أي من طائر وجني، فهو أعم من الروايات قبله. قال النووي رضي الله عنه: وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل التجارة، وقيل الصنعة باليد، وقيل الزراعة وهو الصحيح. وفي الحديث أن الثواب في الآخرة مختص بالمسلمين، وأن الإنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر أو نحوهما.
1: وقد ورد أن بني سلمة، وهم قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، أرادوا أن ينتقلوا من منزلهم الذي كانوا به، وكان بعيدا عن المسجد النبوي، إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم أرادوا التحول، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. قال النووي: معناه الزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. ومعنى آثاركم آثار أقدامكم وخطاكم من الجمعة والجماعة. وفي رواية أخرى لمسلم عن جابر أنهم قالوا: فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بكل خطوة درجة، أي في الجنة.
2: ونبقى في الموضوع نفسه، فعن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، أي لا تفوته. فقيل له، أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي الأرض التي أصابها الحر الشديد. فقال: ما يسرني، أي ما يعجبني، أن منزلي إلى جنب المسجد، أي لما يفوت بالقرب من أجر تعدد الخطى المرتب على بعد الدار منه. قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. وهذا فيه إثبات الثواب في الرجوع من الصلاة كما في الذهاب إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. أي لصحة نيتك وحسن قصدك جمع الله لك ذلك كله، أي ما رجوته كله. وفي رواية: إن لك ما احتسبت.
3: وروى البخاري حديثا نبويا شريفا يظهر مدى يسر كثير من طرق الخير على من يسرها الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، أي من البر، أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. والمنيحة العطية، وأصلها عطية الناقة أو الشاة.

0: يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه، يقولون: منحتك الناقة، أغرستك النخلة، أعمرتك الدار، أخدمتك العبد، كل ذلك هبة منافع، العنز واحدة المعز.
1: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. قوله اتقوا النار أي بأن تتخذوا ما يقيكم من عذابها من صالح العمل والصدقة، ولو كان التصدق بشق تمرة أي بنصفها، وفي رواية أخرى للشيخين أي البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي أن العباد يسمعون كلام الله الذي لا يشبه كلامنا يوم القيامة، فيسر الأتقياء ويساء الكفار، وكلامه تعالى بلا حرف ولا صوت ولا لغة لا يشبه كلامنا، كلامنا له بداية وله نهاية، أما كلام الله تعالى فلا بداية ولا نهاية له، جل ربنا عن مشابهة المخلوقات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعبد إخوة الإيمان ينظر يوم القيامة في الجانب الأيمن فلا يرى إلا ما قدم أي من صالح عمله، وينظر في الجانب الأيسر فلا يرى إلا ما قدم أي من سيء عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار أي باتخاذ صالح العمل منها ولو كان الاتقاء بشق تمرة، فمن لم يجد شيئا يتقي به النار فليتقي منها بكلمة طيبة أي بقول حسن يطيب به قلب المسلم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. أي إن الله لا يرضى عن العبد في أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله، فالله يستحق الحمد على النعمة وإن قلت، ويحصل أصل السنة بقوله الحمد لله.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقه. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. شك الراوي، قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم حق متأكد كل يوم صدقة. شكرا لنعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحد، ويدل له ورود التصريح به: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هنا المفصل كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهي 360. قال: أرأيت، أي أخبرني إن لم يجد، أي ما يتصدق به من المال. قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه، أي بعمله، أي بثمنه أو بأجره أو بثمره، ويتصدق منه. ففيه الحث على اكتساب ما تدعو إليه حاجة الإنسان من طعام وشراب وملبس ليصون وجهه عن الغير، وعلى اكتساب ما يتصدق به ليكتسب الثواب الجزيل بالقصد الجميل.
1: قال: أرأيت إن لم يستطع، أي العمل المذكور، ليتصدق منه؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال النووي: الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم، وإعانته أن يحمله على دابته أو يعينه على حمل متاعه عليها، أو يوصل حاجة لمن لا يقدر على إيصالها من ذي سلطان ونحوه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. وهذا شك من الراوي وليس من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيت إن لم يفعل، أي وهو معذور في ترك ذلك، أو كان الأمر بذلك المعروف ليس مفروضا على الكفاية. قال: يمسك، أي يمسك نفسه ويحبسها عن الشر.
0: قال النووي: المراد أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك، كما أن للمتصدق بالمال أجرا، فإنها، أي هذه الخصلة، صدقة منه على نفسه لسلامتها من الهلاك، وعلى غيره لكف الشر عنه، بل هذا هو الشكر الواجب الكافي في شكر هذه النعم وغيرها. أما الشكر المستحب فبأن يزيد على ذلك بنوافل الطاعات التي كالأذكار والصدقات والإعانات على الخير.
1: عش ما بدا لك أن تعيش بغبطة، ما أقرب المحيا الطويل من الممات. أين الملوك ذو العساكر والمنابر والدساكر والقصور المشرفات؟ فإذا أردت ذخيرة تبقى فنافس في ادخار الباقيات الصالحات، وخف القيامة ما استطعت، فإنما يوم القيامة يوم كشف المخبآت.

0: made out of gold, the rings made out of gold. وآنيات الذهب والفضة, and not to eat in plates and trays and forks and knives that are made out of gold and silver. Believe it, some do. والميثرة والقصي. الميثرة والقصي is والاستبرق والحرير والديباج. These are types of material like silk that we cannot wear. الميثرة والقصي. الميثرة, المياثر, is when you have a cushion which is filled with cotton, but the outside of it, it's all made out of silk. We cannot do that. Al-Qassi is clothes made out of silk. We call them Al-Qassi. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam told the men not to be engaged in this. And these are the seven that the Prophet sallallahu alayhi wasallam forbade us from doing, and the seven that he instructed us to do, like تشميت العاطس وإبرار القسم وعيادة المريض والمشي في الجنائز إلى ما هنالك. So these are all traits. We ought to write them down and do like a checklist and see which one do I have and which one I don't, and try to work on all these traits that we're mentioning in explaining this concise book of شعب الإيمان, meaning the traits of the complete mu'min. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد, يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا, ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. وقال: يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك, وإن تمسكه شر لك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي. ودخل صحابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت, أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له. رواه ابن حبان. وروي عنه أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تقي مصارع السوء. روي أن أربعة تجري أجورهم بعد الموت: مرابط في سبيل الله, ومن علم علما, ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له، وورد في الحديث تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ويروى أن الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور، ذكرهما السيوطي. وحكي أن امرأة تصدقت برغيف على سائل قد خرجت تحمل غداء زوجها وكان يحصد زرعه، فمرت بروضة ومعها ابن لها، وإذا السبع قد التقم ابنها، فإذا يد قد لطمت السبع فقذف الطفل من فيه، وإذ منادي ينادي تسمع صوته ولا ترى شخصه، يقول خذي ولدك فقد جازيناك لقمة بلقمة. وينبغي للمتصدق أن يصلح نيته فيقصد بالصدقة وجه الله عز وجل، فإن لم يقصد وجه الله لم يقبل منه. وينبغي أن يتخير الحلال وأن يختار الأجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، معناه اتقوا عذاب الله بالصدقة ولو بشيء قليل كنصف تمرة، وماذا يكون ذلك بنصف تمرة؟ قد يعتق الله مسلما من النار، أي قد يكون على المسلم ذنوب كبيرة فيتصدق بنصف تمرة فيعتقه الله تعالى من النار، بشرط أن تكون حلالا وأن تكون نيته لله تعالى. وهذا ليس لكل إنسان بل لبعض المسلمين، لمن شاء الله له. فإن كان المتصدق تصدق بنصف تمرة لوجه الله تعالى وكان ذلك من التمر الحلال ينقذه الله تعالى به من النار، فكيف بالصدقة الكبيرة؟ ولكن ليس معنى الحديث أن أي إنسان يذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا إذا تصدق صدقة ما يمحى ذلك الذنب كائنا ما كان، إنما من شاء الله له من عباده المسلمين ينقذه بأي حسنة من الحسنات من عذابه يمحو عنه الصغيرة والكبيرة. عباد الله، إلى متى تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون، والجيد في بيوتكم تدخرون والرديء إلى الفقير تخرجون؟ اللهم اجعلنا من المتصدقين ومن المتباذلين، وارزقنا العفاف والرضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا محمد

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له.

بل حسن له واقترب أمجد محمد شعبا أنت سيده واكشف بنورك عن أبصاره الحجبا

0: قال بعض العلماء: محاربة النفس شفاؤها.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر بعض الأذكار المتعلقة بالصلاة. اعلم رحمك الله أن في الإسلام عناية بالغة بالصلاة، فجاء في كتاب الله تعالى الأمر بإقامتها والمحافظة عليها، حيث قال تعالى:

خمس صلوات من حافظ عليهن فأحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له وكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له يوم القيامة نور ولا برهان وحشره الله مع أهل الخيبة والخسران. فعلينا إخوة الإيمان أن نحافظ عليها في حال الصحة والمرض والضيق والسعة وحال الأمن والخوف، فالصلاة سر النجاح وأصل الفلاح وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والمحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان.

0: بعد أن ينوي الشخص بقلبه الصلاة عند تكبيرة الإحرام ويستفتح الصلاة بالدعاء يقرأ الفاتحة، ويسن للمصلي أن يقرأ سورة قصيرة في الركعة الأولى والثانية ثم يركع، ومن كمال الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات.
1: سبحانك اللهم.

روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم لما يرفع من ركوعه يقول: سمع الله لمن حمده. فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا

0: عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
4: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: لأكثر من 30 عاما قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العمى الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معا يمكننا تغيير حياة الناس.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وثبتنا على الحق والهدى وعلى ملة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا، وعافنا واعف عنا، وارض عنا وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المتقين الصابرين، واجعلنا من أهل الإحسان، واجعلنا من أهل التوكل يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث فأغثنا يا مولانا، يا الله، يا كريم، يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تنصر أهلنا في غزة وفلسطين ورفح. نسألك اللهم أن ترفع البلاء عنا. نسألك اللهم الفرج القريب. يا رب اشفي صدور قوم مؤمنين، يا الله، يا عظيم، يا كريم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما اعتدنا في بداية كل أسبوع حديثنا عن شرح أسماء الله الحسنى، وتكلمنا عن أسماء الله تبارك وتعالى، وذكرنا أيضا معنى لفظ الجلالة الله وهو الاسم الأعظم، ومعنى الرحمن الرحيم. والله تبارك وتعالى هو الملك القدوس. والملك أي أن الله عز وجل موصوف بتمام الملك، وملكه عز وجل أزلي أبدي. وأما الملك الذي يعطيه للعبد في الدنيا فهو حادث يزول. قال ربنا عز وجل: فتعالى الله الملك الحق. وقال الله تعالى: ملك الناس. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال الإمام النسفي، وهو من مشاهير أهل التفسير، في قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، قال: قرئ ملك يوم الدين، يعني هنالك قراءات نقرأ مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. وهذا الاختيار عند البعض قالوا لاستغنائه عن الإضافة، ولقوله تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم، ولأن كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكة. وقرأ أبو حنيفة النعمان وكذلك الحسن رضي الله عنهما ملك يوم الدين، فهي قراءة ثابتة. ومعنى ملك يوم الدين أي يوم الجزاء. ويقال كما ذكر الإمام النسفي، يقال: كما تدين تدان، أي كما تفعل تجازى. فالله تبارك وتعالى يعطي الملك لمن يشاء، وينزع الملك ممن يشاء. وقال ربنا عز وجل حكاية عن نبيه يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال ربنا عز وجل:
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى هو مالك الملك، ملك العباد زائل، هو مخلوق وزائل، والله عز وجل مالك الأملاك. وإذا أطلق الملك على العباد فهو مخلوق، وأما ملك الله فهو أزلي أبدي ومالك أملاك العباد. فنحن وما نملك ملك لله تبارك وتعالى. ملك فرعون وهامان وقارون حادث مخلوق زائل، زال بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما ملك الله عز وجل فلا يزول، ولذلك قال ربنا عز وجل مبينا ذلك في كتابه الكريم في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه. ما معنى إلا وجهه؟ أي إلا ملكه، كما قال إمامنا البخاري رضي الله عنه وأرضاه. فالله تبارك وتعالى أعطى سليمان ملكا عظيما فشكر الله فكان عبدا شكورا، وأعطى فرعون ملكا فكفر بالله وجحد نعمة الله تعالى وادعى الألوهية والعياذ بالله. فالله عز وجل هو الملك، أي الذي لا يزول ملكه سبحانه. وكم من ملك ملكه الله في الدنيا الشيء العظيم من هذه الأرض، سواء كان عبدا صالحا أم نبيا مرسلا، حتى يعني بعض الكفار ملكوا. يعني أحيانا نرى في هذه الدنيا أو رأينا في هذه الدنيا أناس ملكهم الله تبارك وتعالى، بعضهم من كان نبيا، بعضهم من كان عبدا صالحا، وبعضهم من كان كافرا فاسدا. ملك هؤلاء زائل وملك الله لا يزول. فمن الذين ملكهم الله تبارك وتعالى في الدنيا مشارق الأرض ومغاربها فأحسن ودعا إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة سيدنا ذو القرنين رضي الله عنه، فقد عاش ذو القرنين مئات السنين حتى توفاه الله عز وجل، وكان قد تزود لآخرته بزاد التقوى والعمل الصالح، كما قيل عنه: والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما. فملك غير الله لا يبقى، أما ملك الله عز وجل فلا يزول. وروى ابن أبي الدنيا وغيره قال: احتضر بعض الملوك، كان يحتضر في سكرات الموت، فصار يقول، أي هذا الملك: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يريد من ذلك نفسه. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وجاء في الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس. وخاصية اسم الله الملك كما قال العلماء رحمات الله عليهم أن من واظبه، من واظب عليه وقت الزوال، زوال الشمس عن وسط السماء، من واظب على ذلك في هذا الوقت في كل يوم 100 مرة يذكر اسم الله الملك، خاصية اسم الله الملك، إذا داوم على ذلك في كل يوم في هذا الوقت 100 مرة صفى قلبه وزال كدره. ومن قرأه بعد الفجر كل يوم 120 مرة أغناه الله من فضله. 120 مرة كل يوم بعد الفجر، يقول 120 مرة يذكر اسم الله الملك، قالوا أغناه الله من فضله. اللهم يا مالك الملك، يا رب العالمين، احفظنا ولا تفتنا بهذه الدنيا، واجعل الآخرة مطلبنا يا رب العالمين.

أسعد الله صباحكم أينما كنتم ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه وثبتكم على الحق والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن بينا معنى اسم الله الملك، وهو سبحانه وتعالى القدوس، والقدوس هو المنزه عن الشريك والولد وصفات الخلق كالحاجة للمكان أو الزمان، فهو خلقهما، هو أوجدهما وأوجد كل هذه الموجودات في هذا الكون، فهو تبارك وتعالى منزه عن النقائص، هو المنزه عن النقائص الطاهر من العيوب. هو قال في كتابه الكريم الملك القدوس، وقد ورد أن الملائكة عليهم السلام يقولون في تسبيحهم سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان يقول صلى الله عليه وسلم ذلك في الركوع ويقول ذلك في السجود. ونذكر ذلك حتى نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول في ركوعنا وفي سجودنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا موجود في صحيح مسلم، موجود في صحيح مسلم. وقال ربنا عز وجل في كتابه الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة يسبحون الله وقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فالله عز وجل هو المنزه عن النقائص، حتى ذكر إمامنا النووي الشافعي رحمات الله عليه فقال مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق، وصفات الأجسام نحو من 40 صفة، والله عز وجل منزه عنها، وليس جسما ولا يوصف بصفات الأجسام، فهو قدوس منزه عن القبائح، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى شيء من خلقه، فلا يجوز وصفه بصفة نقص أو قبح كالمكر والخداع والنسيان والملل والاستهزاء والفرح الحقيقي الذي فيه الانفعال كما المخلوق، وكذا لا يوصف الله عز وجل بالغضب الذي فيه انفعال، فصفات الله ليست كصفاتنا، صفات الله ليست كصفاتنا. لذلك ينبغي أن نفهم معاني الآيات المتشابهات التي وردت، وكذا الأحاديث التي فيها ألفاظ قد يشكل فهم على بعض الناس. يعني مثلا الله عز وجل في القرآن الكريم ماذا قال؟ قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ففي هذه الآية إسناد المكر إلى الله تعالى، لكن وفي سياق المشاكلة، فلا يكون كمكر العباد. المكر من الخلق ما هو تعريفه؟ عندما نقول عن شخص نصفه بالمكر، شو يعني؟ المكر من الخلق خبث وخداع باستعمال حيلة لإيصال الضرر إلى الغير، باستعمال حيلة بطريقة خفية لإيصال الضرر إلى الغير، هذا تعريف المكر من الخلق. أما من الله ومكروا ومكر الله، من الله معناه مجازات الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون، المعنى مختلف تماما، حتى قال العلماء بعبارة أخرى إن الله
أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. طيب، معناه المكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله، مستحيل على الله. وكذلك قول الله عز وجل: الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، ليس معناه أن الله عز وجل يستخف بالمنافقين كما يستخف العباد بعضهم ببعض. إنما جاءت هذه اللفظة، يعني كلمة يستهزئ، في القرآن الكريم في سياق المشاكلة، في سياق المشاكلة. أيضا جاءت على معنى المجازاة للكفار على استهزائهم، فإن المنافقين والمنافقون هنا هم الذين يكرهون الإسلام في قلوبهم ويتظاهرون بالإسلام أمام الناس، أمام المسلمين، ويعملون أعمال المسلمين، ولكن قلوبهم فيها شك أو إنكار. فالله يستهزئ بهم، أي يجازيهم على استهزائهم، لأنهم ماذا كانوا؟ كانوا عندما يجتمعون بأمثالهم اللي هم على النفاق، كانوا يتكلمون بذم الإسلام وكراهيته ويستهزئون به وبعباد الله المسلمين، فأخبر الله تبارك وتعالى أنه يجازيهم بما يليق بهم على استهزائهم، وسمى هذه المجازاة استهزاء. من أي باب؟ كما قلنا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. ومثال ذلك موضوع المشاكلة كما في قول الشاعر: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. هذا واحد إجاهم ضيف جاي من سفر، فبدهم يقدموا له عادة إلى يومنا هذا، إذا جاء الضيف وخاصة إذا كان قدم من سفر، وأيام زمان بتعرفوا بيجي من سفر بيكون قاطع صحاري ومتعب، فبيكون جوعان جدا وعطشان، فأول ما يوصل الضيف بدهم يطبخوا له، بدهم يعملوا له أكل. فقالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، شو بدك نطعميك يعني؟ فكان هو بردان جدا جدا بردان، فقال كما قال شاعر: قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. الجبة والقميص بده يلبس، بده يتدفى الزلمة، فهذول بنطبخوا ما بنطبخوا، بس هم ذكروا الطبخ فأجابهم من باب المشاكلة. يعني المعنى أنا قبل موضوع الأكل أنا بردان، دفوني لبسوني، هذا يقال له مشاكلة، لأنهم ذكروا الطبخة فقال اطبخوا لي جبة وقميصة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. وعلى مثل ذلك يحمل قول الله عز وجل في سورة التوبة: نسوا الله فنسيهم. هذا مشاكلة يقال له في لغة العرب، هذا معروف في لغة العرب، لكن بعض الناس وللأسف الشديد يجهل هذه الأمور، ثم يقرأ الآيات ويفسر من رأسه، من تلقاء نفسه، فيصف الله عز وجل بما لا يليق. فقول الله نسوا الله فنسيهم هو من باب المشاكلة، نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا طاعة الله بالإيمان به وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فتركهم الله تعالى من رحمته خالدين في نار جهنم لا يخفف عنهم عذابها. هذا معنى فنسيهم، هم نسوا الله، تركوا الطاعة، تركوا الإيمان، فتركهم الله من رحمته، هذا المعنى. لكن الله لا يوصف بالنسيان. وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ماذا قال ربنا عن المنافقين؟ يخادعون الله. طيب شو يعني يخادعون الله؟ المعنى يعني يخادعون المؤمنين، فجعل مخادعة المؤمنين مخادعة لله عز وجل، وهو خادعهم، يعني يجازيهم على خداعهم. إذن يتبين مما ذكرت أنه ليس كل لفظ أضيف إلى الله تبارك وتعالى هو صفة له
حملا على المعنى الظاهر لهذا اللفظ. انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. فإذا ورد في آية أو حديث لفظ ظاهره لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، فلا بد أن يصار إلى تأويله بحيث يعطي معنى لائقا بالله لا يعارض الآية المحكمة، ليس كمثله شيء. وهذا أمر معروف عند العلماء، هذا أمر معروف عند العلماء. وأنا أذكر أمثلة في تأويل الآيات المتشابهة من القرآن ومن السنة من الأحاديث الشريفة، ونبدأ بالقرآن. وهذا أمر في غاية الأهمية، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، لذلك ركزوا معي. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ليس معنى الآية أن الله يسكن السماء ويسكن الأرض، حاشا أن يوصف الله بذلك. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو رب السماوات ورب الأراضين، وهو المعبود في السماء من قبل الملائكة، وهو المعبود في الأرض من قبل الإنس والجن المسلمين. عرفتم معنى هذه الآية؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو المعبود من قبل أهل السماء لهم الملائكة، وهو المعبود من قبل أهل الأرض أي مؤمني الإنس والجن. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، غضب الله عليهم. الغضب إذا أضيف إلى الله عز وجل يكون على معنى إرادة الانتقام، يكون على معنى إرادة الانتقام، وليس المعنى انفعال نفسي كما يحصل منا إذا غضبنا. ولو كان اللفظ متحد لكن المعنى مختلف. خذوها قاعدة: صفات الله عز وجل ليست كصفاتنا، ذات الله ليس كذواتنا، أفعال الله ليست كأفعالنا. كذلك قال ربنا عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. طيب ما هي الآية؟ إن الذين يؤذون الله، لا أحد يستطيع أن يضر الله. أليس جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ودائما نحن نقول: من أطاع الله عز وجل هو انتفع، لكن الله لا يحتاج إلى طاعتنا ولا ينضر كذلك بمعاصينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله، المعنى يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هذا هو المعنى. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أن يخسف بكم الأرض. بعض الناس قالوا: إذن الله في السماء، ساكن في السماء. لكن رجعوا إلى أهل التأويل، إلى العلماء المتفق على إمامتهم. كثير من أهل التفسير انظروا في تفاسيرهم، كما قال البيضاوي والقرطبي والنسفي وأبو حيان الأندلسي وغيرهم. أأمنتم من في السماء يعني الملائكة، وبعضهم من قال جبريل، أن يخسف بكم الأرض كما فعل بقوم لوط. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. شو يعني ثم استوى على العرش؟ يستحيل على الله الجلوس والقعود، يستحيل على الله أن يحوى، يستحيل على الله السكنى في المكان، يستحيل على الله أن يحتاج إلى شيء من خلقه، إلى عرش أو سماء أو مكان أو زمان. استوى على العرش يعني قهر العرش وحفظه من أن يسقط فيدمر ما تحته، هذا هو المعنى. وكذلك قول الله تعالى في قصة الغار: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الخازن وغيره من أهل التفسير: إن الله معنا أي بالنصرة والمعونة، أي بالنصرة والمعونة.
وقال ربنا عن سفينة نوح عليه السلام: تجري بأعيننا. قال الفخر الرازي رحمات الله عليه في تفسير قوله تجري بأعيننا أي بحفظنا، وحفظ السفينة حفظ لأصحابها وحفظ لأموالهم ولدوابهم والحيوانات التي كانت معهم. لكن لا نقول الله عز وجل له أعضاء، تجري بأعيننا أي بحفظنا. وقول الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: ولتصنع على عيني. قال أبو حيان الأندلسي في تفسير ولتصنع على عيني، قال عبارة عن الحفظ والكلاء، هذا هو المعنى، هذا معروف في لغة العرب. كذلك قال ربنا عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، معناه عهد الله فوق عهودهم، أي عهد الله ثبت عليهم، ثبت عليهم عهد الله، لأن معاهدتهم للرسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة الرضوان في الحديبية على ما أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه المعاهدة منهم هي معاهدة لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي أمر نبيه بهذه المبايعة. لذلك قال ربنا: إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله ثبت عليهم. وقال ربنا عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال العلماء وأهل التفسير ومنهم ابن الجوزي رحمات الله عليه، قال: فإنك بأعيننا، أي نراك ونحفظك ونرعاك. وقال أيضا بعض أهل التفسير: أعناه في حفظنا بحيث نراك ونرعاك، هذا هو المعنى. قالوا: وجمع العين فإنك بأعيننا، وجمع العين لجمع الضمير والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ، هذا هو المعنى. كذلك في آية أخرى قال ربنا عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ابن الجوزي رحمات الله عليه: أي نحن، ونحن أقرب إليه أي بالعلم من حبل الوريد. وقال بعض العلماء: أي ونحن أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد. وهكذا أيضا في بقية الآيات المتشابهات، تفسيرها يكون على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى، وللحديث بقية بعد هذا الفاصل.

أسعد الله صباحكم أينما كنتم، يسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه. كذلك قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال ابن عطية: هل ينظرون يعني ينتظرون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، معناه ينتظرون يعني يأتيهم حكم الله، ينتظرون أن يأتيهم حكم الله وأمره ونهيه وعقابه إياهم. وفي آية أخرى ماذا قال ربنا في سورة الزمر؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال الإمام ابن الجوزي: فيه أقوال، أحدها على ما فرطت في جنب الله أي في طاعة الله، وعلى قول أي في حق الله، في جنب الله أي في حق الله، كما قال سعيد بن جبير رضي الله عنه، وقال مجاهد والزجاج: على ما فرطت في جنب الله أي في أمر الله، وبعضهم من قال على ما فرطت في جنب الله أي في ذكر الله، كما قال عكرمة والضحاك. وكل هذه الأقوال تفيد أن الله عز وجل لا يوصف بما لا يليق به. وقال ربنا في آية أخرى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الرازي والبيضاوي والنسفي وأبو حيان الأندلسي: ويبقى وجه ربك أي ذاته، وليس المعنى أن الله له عضو هو الوجه مثل وجوهنا، والله يفنى ويبقى وجهه، ما هذا الكلام؟ ويبقى وجه ربك أي ذاته، هذا هو المعنى. وقال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. قال الإمام الطبري رحمات الله عليه: معناه ولما يتبين لعباد المؤمنين المجاهد منكم في سبيل الله على ما أمره به، هذا هو المعنى. أما الله فلا تخفى عليه خافية، الله يعلم الأشياء كلها، يعلم الأشياء كلها، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وليس المعنى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي أن الله عز وجل سوف يعلم، حاشا أن يوصف الله بذلك، وإنما المعنى حتى يتبين للمؤمنين المجاهد منهم في سبيل الله ومن لم يكن على ذلك. وقال ربنا عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الخازن: فلا بد من تأويل الآية، فقيل في تأويلها: وجاء ربك والملك صفا صفا، معناه وجاء أمر ربك بالمحاسبة والجزاء. وقالوا: وجاء ربك أي جاء أمر ربك وقضاؤه. وقال بعض المفسرين: وجاء ربك أي وجاء دلائل آيات ربك. أما ابن عباس ترجمان القرآن الصحابي الجليل رضي الله عنهما فماذا قال في قوله تعالى: وجاء ربك أي جاء أمره وقضاؤه. إذن أهل العلم تكلموا بالتأويل، وليس هذا تحريف، وإنما هذا من معاني ما جاء في لغة العرب. وقال ربنا عز وجل أيضا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ما معنى فثم وجه الله؟ قال الطبري: أي قبلة الله. فثم وجه الله أي قبلة الله. وقال ابن الجوزي: فثم وجه الله أي فثم قبلة الله. وقال ربنا عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال أهل التفسير ومنهم الطبري: أي إنها في مقدوره، أي إنها في مقدوره، هذا هو المعنى.
أليس المعنى أن الله يوصف بكف ويد حقيقية فيقبض كما نقبض نحن؟ معناه هي في مقدوره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال ربنا عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أبو القاسم القشيري وتاج القراء الكرماني وغيرهما من أهل التفسير: يخافون ربهم من فوقهم، أي يخافون الله أن ينزل عليهم عذابا من فوق رؤوسهم. وليس قوله من فوقهم أن الله عز وجل يحوى في جهة فوق، الله منزه عن ذلك. من فوقهم يحتمل معنيين، أحدهما الفوقية التي يوصف بها المولى سبحانه وتعالى، اللي هي إيه؟ فوقية القدر، فوقية العظمة، فوقية القهر، فوقية السلطان. هذا معروف في لغة العرب، أحيانا نستخدمه، نقول فلان فوق فلان قدرا، رفعة، منزلة، رتبة، هذا معروف في لغة العرب. وبعضهم من قال من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، يعني يخافون عذاب ربهم من فوقهم، وذلك أن عادة عذاب الأمم إنما أتى من جهة فوق، ينزل عليهم عذاب من فوق. وكذلك قال الله عز وجل حكاية عن نبيه إبراهيم: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وين كان سيدنا إبراهيم ذاهب؟ كان مهاجر من العراق إلى فلسطين. طيب، اللي بيقول ما في تأويل بالقرآن والآيات تحمل على الظاهر ولا يجوز تأويل القرآن، آيات القرآن على حسب طبعا مواضعه، شو بده يقول؟ بده يقول يعني الله تعالى يسكن في فلسطين؟ حاشا أن يوصف الله بذلك.

قالوا إليه يصعد الكلم الطيب، أي يقبل الكلم الطيب ويرفع العمل الصالح. وقال القشيري أراد به صعود قبول، هذا اسم صعود قبول. وقال البيضاوي وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إياهما. وكذلك قال ربنا والسماوات مطويات بيمينه. قال أهل التفسير ذكرت اليمين للمبالغة في الاقتدار. وقال ربنا عز وجل عن نبيه عيسى عليه السلام إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال ابن عطية إلي إضافة تشريف لما كانت سماءه والجهة المكرمة المعظمة المرجوة، وإلا فمعلوم أن الله غير متحيز في جهة. وقال بعض العلماء ورافعك إلي أي إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي. وقال أبو حيان الأندلسي ورافعك إلي إضافة تشريف والمعنى إلى سمائي ومقر ملائكتي. وقد علم أن الله سبحانه وتعالى البارئ جل جلاله ليس بمتحيز في جهة، فليس لأهل التشبيه بهذا دليل في إثبات المكان لله. أسأل الله أن يوفقنا لفهم آيات القرآن. والله عز وجل هو القدوس الذي لا يشبه شيئا من خلقه، لا يعتريه نقص، منزه عن الشريك والولد وصفات الخلق كالحاجة للمكان أو الزمان، وهو لا يشبه شيئا من خلقه. وللحديث بقية إن شاء الله، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين. إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم فرج عنا وارحمنا وانصرنا وانصر أهلنا في غزة وفلسطين، وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
5: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبة التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة، زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابي اسمه أبو جري: إن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه. فقال أبو جري: فما سببت بعد ذلك ولا دابة، أي أنه امتثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة يسرعون إلى الامتثال بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث: أنت سامحه ولا تعمل معه كما عمل معك، فإن هذا أفضل. إذا مسلم سب مسلما فإنه إذا لم يرد عليه فهو أفضل عند الله، ولو عيره الناس وظنوا به أنه جبان فلا يبالي، فالإحسان إلى من يسيء إليك في الشرع مطلوب. أما إذا زاد بالسب، كأن قال له شخص: يا ظالم، فقال له الآخر: يا ظالم يا خبيث، فهذا تعد لأنه زاد. أما لو قال له: يا ظالم، يكون أخذ حقه منه. أما إن زاد يؤاخذ في الآخرة، يؤخذ من حسناته ويعطى الآخر. ثم إن المظلوم إذا دعا على الظالم، كأن قال: اللهم انتقم منه، ما عليه إثم. بل ورد في الحديث بأن دعوة المظلوم لا ترد. ثم إنه إذا شتم شخص شخصا فلا يجوز للمشتوم أن يقتص منه بالضرب، إنما يجوز له أن يقتص منه بالمثل، بمثل السب الذي سبه بلا تعد. لكن أكثر الناس لا يكتفون بالمثل، فهذا لا يجوز. وأما إن قال له: يا أخ الزانية، فلا يجوز له أن يرد بالمثل، بل يشتكيه عند الحاكم حتى يقيم عليه الحد. الحاكم إن ثبت عنده ذلك يجلده 80 جلدة. والأحسن لمن سب أن يقابل السب بالسكوت ولا يرد، ثم إن كان يخشى أن يتمادى الساب بسبه يقول له: اتق الله. الأنبياء لما كانوا يدعون الكفار إلى الإسلام، الكفار كانوا يسبونهم، ومع ذلك هم كانوا يحسنون إليهم، لأنهم يريدون إنقاذهم من جهنم، مع أن الكفار كانوا يقابلونهم بالسب. أما هم فلا يقابلونهم بالمثل، إنما يصبرون، لأنهم إن قابلوهم بالمثل يبتعدون. أما لما لا يقابلونهم بالمثل، فإنهم لما يدعونهم في المرة الثانية قد يلين الواحد منهم، وقد يلين في المرة الثالثة أو في المرة الرابعة. واعلموا أن الكافر عند الموت يرى ملائكة العذاب وهم يضربونه من أمام ومن خلف، ويقولون له: يا عدو الله، وهو عندئذ يعرف نفسه أنه كافر. أما الولي الصالح فيقول له ملائكة الرحمة: السلام عليك يا ولي الله، وينظرون إليه نظر فرح، فيدخله سرور عظيم تلك الساعة، ويحب أن يعجل به إلى القبر، لأنه اعتقد أنه ما عليه شيء يزعجه ويقلقه إلى الأبد. ثم إن الناس لما يحملون جسد الميت، الروح يكون بأيدي الملائكة يسير مع الجسد، لكن لا يدخل الجسد من شدة شوقه للقبر، يقول: قدموني قدموني. البشر والجن الله يحجبهم عن سماع قوله، أما الكافر والعياذ بالله فيقول: يا ويلي، أين تذهبون بي؟ أخروني أخروني. لأنه يكره القبر إلى حد بعيد، لأنه منذ أن قالت له الملائكة الذين هم أعوان عزرائيل: يا عدو الله، يعرف سوء حاله. وكذلك عزرائيل يبشره بسخط الله، كما يبشر المتمسك بدين الإسلام بالجنة ورضوان الله. التقي يفرح بكلام عزرائيل وبكلام الذين يتبعونه من الملائكة. ثم بعد دخول الجسد القبر، الروح يعود إليه كما كان قبل أن يموت. ثم التقي بعد سؤال منكر ونكير يقولان له زيادة في الإكرام: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، قال عليه الصلاة والسلام فينام. الله يحجب أكثر البشر عن أن يروا أمور الملائكة، لكن بعض الأتقياء يكشف لهم. بعض الأتقياء يرون عيانا بعض القبور اتسعت مد البصر، وبعض القبور 70 ذراعا وامتلأت نورا كنور القمر ليلة البدر ليس كنور الشمس، ويرونها امتلأت خضرا، أما الآخرون فلا يرون. الله يحجب بعض الأشخاص عن الأمور الواقعة ويري غيرهم بعض هذه الأشياء على حقيقتها، كما يحصل في ليلة القدر، فإن بعض الناس يرون النور في الداخل والخارج، وآخرون معهم في نفس البيت وفي نفس الغرفة لكن لا يرون ذلك، وإنما ذاك وحده يرى بعينه النور ملأ البيت والخارج، والذين حوله لا يرون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وأكرمنا بدخول جنات النعيم وبرؤية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
2: A 2MFM sponsor.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.